0: الفيديو مجاني، لكن الثقة فيما يقال يجب أن يمر عبر اختبار العقل. نحن لا نريد جيلا يستهلك فقط، بل نريد جيلا يحلل ويفهم ويقرر بذكاء، لأن الأمان الرقمي لا يبدأ من برامج الحماية أو رقابة الأهل، بل يبدأ من وعي العقل بما تراه العين.
1: الكلام كان للمهندسة هنا الرملي، الكاتبة والخبيرة الاستشارية في الانترنت الآمن وجرائم الانترنت الخاصة بالأسرة والطفل. يمكن الاستماع للقاء الكامل في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيل الصليبي.

0: 1:31 ظهرا بتوقيت الفرنسي، 2:30 بعد الظهر في غزة. إليكم تذكيرا بأبرز عناوين أخبار الظهيرة. قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة يسفر عن سقوط ضحايا بعد الإعلان عن اتفاق شامل وافقت عليه حماس مقابل انسحاب إسرائيلي من القطاع. هدوء حذر يسود منطقة الشرق الأوسط، ترامب يلغي الضربات الوشيكة بشرط التوصل إلى اتفاق سريع وإيران تتوعد. اجتماع طارئ برئاسة علي الزيدي يؤكد جاهزية القوات العراقية لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار. إسبانيا تؤكد أن الوضع بات شبه طبيعي في سبتة، واجتماع أوروبي ومسؤولتا منظمة حقوقية مغربية تطالب بتحقيق مستقل في عملية تدفق المهاجرين إلى سبتة. هجوم روسي كبير بالصواريخ الباليستية يستهدف كييف، واشنطن تقيم فرص استئناف المفاوضات خلال الأسابيع القادمة.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

بعد الإعلان عن أن القيادة العسكرية الأمريكية جاهزة لتنفيذ هجوم شامل كان وشيكا ضد إيران، هجوم وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا مثيل له منذ الحرب العالمية الثانية، عدل الرئيس الأمريكي عن التنفيذ بعدما تلقى طلبا من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط كما قال لتأجيل العملية العسكرية التي كانت وشيكا، خاصة من السعودية حيث جرى تأكيد في اتصال هاتفي بينه وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وتطرح أسئلة عدة في هذا النقاش حول القرار المفاجئ لإجراء الضربات الأمريكية التي كانت وشيكة على طهران، ما هي الضغوط التي ربما جعلت طهران تتراجع وتسارع إلى القبول بالتهدئة، هل يمكن اعتبار تراجع حدة المواجهة العسكرية في مضيق هرمز أنها لا تحي بانتهاء الحرب بل تعكس مرحلة من إعادة التموضع والاستعداد لمرحلة

0: حلقة مقبلة من جولات الهجمات للحديث عن للإجابة والحديث عن هذا الموضوع والإجابة على هذه الأسئلة وغيرها في نقاش الظهيرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. أرحب بكم مستمعينا الكرام وأسعد باستضافة الدكتور محمد المدحجي المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي من لندن. مرحبا بك دكتور مدحجي.
1: أهلا فيك الأستاذة سميرة وكذلك تحياتي للدكتور خطار وأسعد المتابعين الأفاضل.
0: وأرحب بالدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى مونتي كارلو الدولية هنا في باريس. يا هلا دكتور خطار.
2: أهلا.
0: إذن والبداية من لندن معك الدكتور محمد المدحجي. بعد التصعيد الأخير لتعزيز موقفها التفاوضي ضغطت إيران على دول الجوار والمجتمع الدولي، لكن في المقابل هناك من يرى أن إيران تراجعت بقبول التهدئة التي طرحها الرئيس الأمريكي. هل طهران عادت من الهاوية؟ إذن قراءة في الموقف الأمريكي المفاجئ معك الدكتور محمد المدحجي.
1: نعم، يجب ننتبه إلى نقطة ألا وهي أن ترامب يكذب حينما يقول أنه سيشن هجوما واسعا أوسع من حرب العالمية الثانية أو سيدمر البنية التحتية الإيرانية. لما يقول ترامب مثل هذه التصريحات يعني أن لا يوجد أي عمل عسكري، والسبب على ذلك هو ورطة ترامب فيما يتعلق بالتضخم في الولايات المتحدة وأسعار النفط المرتفعة. سبق وأن أشرت في إذاعتكم الموقرة أن ترامب لا يمكنه أن يصعد وسعر النفط فوق $90 أو بالمقربة من $100، والآن المصرفيون يشنون حرب واسعة اقتصادية ضد ترامب وإدارة ترامب حول العالم وليس فقط في الولايات المتحدة، حيث المصرفيون شكلوا لوبي في الولايات المتحدة. غاب هذا اللوبي عن وسائل الإعلام العربية ويدفعون أموال طائلة في المرحلة الأولى $2 مليار ليدفع لنواب الكونغرس حتى لا يمرروا قانون ترامب للعملات المشفرة، والتي إذا تم تمرير هذا القانون والذي سيبدأ غدا مناقشة هذا القانون في الكونغرس الأمريكي سيؤدي إلى إفلاس العديد من المصارف حول العالم. والآن نرى أن هذه المصارف والمصرفيون حول العالم يرفعون قيمة الين، والذي سيؤدي ارتفاع قيمة العملة اليابانية إلى انهيار أسواق البورصة الأمريكية. ورد أمريكي جاء على ذلك ببيع مخزونها الخزانة الأمريكية من اليورو لتعزيز قيمة الين حتى لا تنهار البورصة الأمريكية. فهناك حرب مالية عميقة تؤخر أي عمل عسكري ضد إيران في هذه الظروف.
0: نعم، إذن أنت تحدثت دكتور مدحجي حول هذه العوامل الاقتصادية التي جعلت ترامب يتراجع عن الضربة. دكتور خطار، يعني بالنسبة لطهران ما هي الضغوط التي ربما جعلتها تقبل بهذه التهدئة دكتور؟ هل هي يعني توحي بانتهاء هذه التهدئة بانتهاء الحرب، أو أنها ليست إلا إعادة التموضع للاستعداد لمرحلة مقبلة دكتور خطار؟
2: يعني بالطبع هكذا التهدئة لا تعني نهاية الحرب، هي مرحلة من مراحل المواجهة بين الطرفين. يتضح لطهران أن ترامب يناور، هو يضغط وهو بالتصريحات يضغط ويحاول انتزاع تنازلات من طهران. يفكر أن ذلك يمكن عبر هذا التهويل أن يخفف عنه وقع المواجهة. الأهم في هذا الموضوع هو أن عرقجي قدم اقتراحا للقطريين حول موضوع أهمية فتح مضيق هرمز من جديد، وعلى ما يبدو قبلت سلطنة عمان هذا المقترح. في البداية كانت سلطنة عمان متحفظة على هذا المقترح الإيراني سابقا، ولذلك هذا المقترح الجديد الذي يقول بمرور السفن وبدون أي رسوم ومن دون أي عوائد عجل في إقناع ترامب مع الطلبات السعودية كما قيل حتى الآن بعدم القيام بالعملية العسكرية.
0: نعم.
2: هذا يعني أن هذا تأجيل للعملية العسكرية وليس إلغاء لها.
0: بالطبع ليس إلغاء لها. والسؤال في نفس السياق الدكتور محمد المدحجي، يعني الرئيس الأمريكي قال بأن دول عربية ودول المنطقة وإيران طلبت منه التوقف وإرجاء هذه الضربة وإعطاء فرصة للحوار والدبلوماسية، خاصة من خلال الاتصال الذي جرى بينه وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. إذن هل يبنى في المرحلة المقبلة من المفاوضات كما تفضل الدكتور خطر أبو ديان بعد التوصل إلى توافق عماني، هل يبنى على ما سبق من اتفاق الإطار خلال هذه المفاوضات المقبلة؟
1: الحقيقة أنا أتفق مع الدكتور بأنها هذه مرحلة فقط، ترامب بحاجة أن يمررها حتى الانتخابات النصفية الأمريكية، وهذا الاتصال بين ترامب وولي عهد السعودي هو مبادرة من دونالد ترامب حتى يبرر لنفسه أن يخرج من تهديداته الفارغة التي أطلقها بالطهران، وهو لم ينفذها ولن ينفذها على المدى القريب بسبب سعر النفط المرتفع. فإيران تعلم ذلك جيدا، وأنا أرى أن اتصالات وزير الخارجية الإيراني للأطراف لم تكن من أجل الوساطة، بل كان التهديد أوسع لضرب المنشآت النفط. إيران تعلم جيدا، وهي أساسا على تنسيق مع الجانب الأوروبي، خاصة الجانب المصرفي والإمبراطورية المصرفية في لندن هنا تدعم إيران بشكل واضح. والآن إيران تهدد وتعلم أن هناك ضغط اقتصادي هائل على ترامب من قبل منافسين أو شركاء سابقين غربيين وغير غربيين، فإيران الآن تناور بشكل جيد في هذه المرحلة. ترامب غير قادر على فعل شيء في هذه المرحلة، لكن هناك حالتان: إذا خسر الحزب الجمهوري الانتخابات الأمريكية سنشهد عمل عسكري واسع على إيران قبل نهاية هذا العام، وإن فاز الجمهوريون في الانتخابات أنا أتوقع أن العمل العسكري الواسع ضد إيران سيؤجل إلى فبراير أو مارس القادم. في نهاية المطاف الولايات المتحدة ستسيطر على مكامن الغاز والنفط في إيران، وستعزل إيران عن السواحل الجنوبية بالكامل، ويتمركز الصراع في وسط إيران، وبعدها يتم نقل الصراع إلى داخل الصين وآسيا الوسطى. وهذا الصراع ليس فقط محصورا بإيران، هذا الصراع أمريكي صيني يتوسع لاحقا في السنوات القادمة.
0: نعم، سؤالي للدكتور خطر أبو دياب، هل توافق الرأي لدكتور محمد المدحجي؟ يعني بالفعل إيران ربما تماطل المفاوضات كما عهدناها منذ سنوات حتى الانتخابات الأمريكية التي قد تستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عنها. دكتور خطار.
2: نعم، بالطبع نحن لسنا في تهدئة كما قلت نهائية، نحن في مراحل لهذا الصراع. ترامب يعطي أولوية للناخب المستهلك الأمريكي، لذلك هو لن يسمح الآن بحرب شاملة. ضرباته ضد البنية التحتية الإيرانية كان يمكن أن تقود إلى حرب شاملة، من هنا يحاول انتزاع ذلك بالتنازلات. لكن إذا بقي الجانب الإيراني على تعنته يمكن أن يقود ذلك لاحقا إلى حرب شاملة بعد الانتخابات النصفية على الأرجح وليس قبلها.
0: نعم، سؤالي في هذا السياق دائما للدكتور محمد المدحجي، يعني ترامب اشترط بالتوصل إلى اتفاق سريع لوقف هذه الهجمات التي كانت مرتقبة والتي وصفها بأنها قاسية جدا على النظام الإيراني، ما هو سقف تقبل إيران للشروط الأمريكية؟ هل تتخلى ربما عن مضيق هرمز أو عن الملف النووي دكتور؟
1: حتى قبل الانتخابات الأمريكية إيران لن تتخلى عن أي شيء، بل ستصعد، لأن ترامب عاجز خلال هذه الفترة عن فعل شيء بسبب الوضع الاقتصادي. لا يمكن لترامب أن يقبل بأي انهيار في أسواق البورصة والمال الأمريكية قبل الانتخابات الأمريكية، لأن ذلك سيؤدي إلى خسارة الانتخابات بالنسبة له وللحزب الجمهوري. فإيران تعلم ذلك جيدا ولن تتنازل عن شيء. وبعد ذلك الحرس الثوري لن يتنازل. يعني اليوم قبل قليل وكالة فارس للأنباء التابعة للحرس الثوري شبه الرسمية قالت حرفيا أن المضيق سيبقى مغلقا ولن يفتح. يعني وهذا سيستمر هذه الحالة، والحرس الثوري لن يسمح بفتح المضيق إلا في حالة واحدة، أن تتأكد إيران من أنه لن تكون هناك ضربة عسكرية ضد إيران. إيران إن رمت ورقة مضيق هرمز ستتعرض لضربات قاسية لاحقا، فهي لن تتخلى عن هذه الورقة للحفاظ على النظام. فموضوع مضيق هرمز مربوط ببقاء النظام، أصبح كذلك المعادلة أصبحت كذلك. فأنا لا أرى أن أي حل أو أفق من الحل في هذا المجال لا من الجانب الأمريكي ولا من الجانب الإيراني.
0: نعم دكتور خطر أبو دياب، يعني ما الذي سيتغير ربما بعد التصعيد الأمريكي في المرحلة المقبلة؟ هل نتوقع نهاية لهذه الحرب، وما هي يعني احتمالات وسيناريوهات لنهاية هذه الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر، مع العلم أن هذه الحرب كانت ثقيلة جدا ولها تداعيات على دول الجوار دول الخليج؟ دكتور خطر. نعم دكتور خطر، إذن معنا والسؤال إذن مطروح للدكتور محمد المدحجي، كيف ترى نهاية هذه الأزمة؟ هل بالفعل هذا التصعيد الأمريكي في المرحلة المقبلة سيجعل ربما حد لهذه الأزمة وتحقيق اختراق كما ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ دكتور،
1: يعني حتى قبل الانتخابات أنا أرى أن المماطلة ستستمر، مفاوضات، ضربات متقطعة، قد تعود هذه الضربات قبل نهاية هذا الشهر أو بداية شهر أيلول سبتمبر القادم بشكل متقطع ومقطعي، لكن بعد ذلك أنا أتوقع أننا ندخل في معادلة مختلفة، يبدأ عمل عسكري أوسع ضد إيران لنهاية لحسم هذا الملف. وترامب أنا أرى أنه عازم على حل هذا الملف بأسلوبه ما يسميه بالتسليم، أو تصبح إيران فنزويلا أخرى، وإيران لن تصبح فنزويلا أخرى بسبب تعنت الحرس الثوري وموقف الحرس الثوري المتشدد. نعم فنحن شكرا. نصبح أمام حرب طويلة قد تطول 4 أشهر بعد الانتخابات الأمريكية.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد المدحجي المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي، كنت معنا مباشرة من لندن، والشكر موصول للدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية هنا في باريس. شكرا جزيلا لكما وإلى اللقاء. إلى حصاد المجلات الفرنسية الصادرة هذا الأسبوع والديباجة والقراءة للزميلة شيرين ناصر.
3: بداية هذه الجولة المجلات الفرنسية الصادرة هذا الأسبوع مع كوريا انترناسيونال حول ما تثيره خطة نزع سلاح حماس من بارقة أمل هشة في غزة.
4: هذه وفق جونيا أبي رمية، ينص الاتفاق على أن عملية إخراج أسلحة حماس من الخدمة تدريجيا يجب أن تترافق مع انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، إلا أنه يجب الحذر من أن خلف الإعلان المتفائل لترامب توجد ثغرة خطيرة. فبالنسبة إلى حماس لا نزع للسلاح من دون انسحاب الجيش الإسرائيلي، بينما بالنسبة إلى إسرائيل لا انسحاب من دون نزع السلاح. ورغم أن إسرائيل لم تصدر بعد رسميا أي رد، فإن مصادر قريبة من حكومة بنيامين نتنياهو أكدت مجددا أن الدولة العبرية تطالب بنزع عسكري كامل من غزة قبل أي انسحاب يتجاوز الخط الأصفر. وفي قطاع غزة أيضا تتابع الإعلانات حول هذا الاتفاق الذي أثار الكثير من التطلعات رغم الشكوك حول استعداد إسرائيل لاحترامه، فالوضع الذي يعيشه سكان القطاع يشبرهم على التمسك بأصغر ورقة أمل ويمكن أن تحسن ظروف حياتهم والتي تتدهور يوما بعد يوم، كما أن السكان يريدون تصديق أي فرصة قد تقود إلى تغيير واقعهم الصعب.
3: في ماريان، قوات الكوموندز البحرية الإسرائيلية في مواجهة حزب الله.
4: في 2/24 نفذت وحدة الكوموندوس البحرية الإسرائيلية شيطيت 13 عملية إسرائيلية سرية تم فيها إنزال في بلدة البترون شمال لبنان، أسفرت عن اعتقال عماد أمهز الذي تقول إسرائيل أنه مسؤول في حزب الله ويعمل قبطانا في البحرية اللبنانية. بحسب الرواية الإسرائيلية التي عرضتها الأسبوعية، بدأت محللة استخبارات بحرية تدعى ألف متابعة ملف أمهز منذ نهاية عام 2021 بعد انتقالها من جهة الجهاز البحرية لمراقبة التهديدات المحتملة ضد السفن الإسرائيلية. وتقول إسرائيل أن أم حزب هو شيوعي من منطقة البقاع انضم إلى حزب الله عام 2004 وتلقى تدريبا في إيران عام 2007 قبل أن يلتحق بوحدة الصواريخ الساحلية 7900 التي تحملها إسرائيل مسؤولية الهجوم على السفينة الحربية حنيت خلال حرب تموز 2006 والذي أدى إلى مقتل 4 جنود إسرائيليين. وفق التحقيق الإسرائيلي اشتبهت الاستخبارات بوجود مشروع لحزب الله يهدف إلى استخدام سفينة مدنية تجارية كمنصة لتنفيذ عملية هجومية، لذا ركزت المحللة على تتبع شخصية أم حزب وسلوكه قبل أن تعتبره هدفا مهما، فيما تؤكد إسرائيل أن متابعة الملف استمرت سنوات بسبب مخاوف من تطوير قدرات بحرية هجومية لحزب الله.
3: إلى مجلة فالور أكتيال التي تساءلت كيف ستصبح السعودية ثالث دولة في العالم الإسلامي تمتلك السلاح النووي.
4: يرى بيير لولوش أن الأهمية الاستراتيجية للاتفاق هو الثمن الذي تدفعه واشنطن للحفاظ على بقاء السعودية ضمن دائرة النفوذ الأمريكي رغم الشكوك التي نشأت بعد فشل حرب ترامب ضد إيران، وتحمل هذه الهدية عواقب كبيرة أولا بالنسبة إلى إيران، إذ سيكون من الصعب رفض حق الإيرانيين في تخصيب اليورانيوم في الوقت الذي يمنح فيه هذا الحق للسعوديين. وفي هذه الحالة لماذا لا يمنح الحق نفسه للإماراتيين الذين تخلوا عنه عام 2009 عندما قبلوا بالمعيار الذهبي الذي يمنع أي دولة شريكة من تخصيب اليورانيوم؟ كذلك الأمر بالنسبة إلى تركيا ومصر اللتين قد لا تقبلان بالتخلي عن الخيار العسكري في مواجهة إيران وربما مستقبلا في مواجهة السعودية. باختصار فتح ترامب صندوق بندورا، إنها كارثة جديدة في حرب تفتقر إلى استراتيجية حيث يؤدي كل ارتجال إلى ارتجال آخر.
3: في الإكسبرس نقرأ عن أطفال أوكرانيين في كوريا الشمالية لتلقي تربية وطنية روسية.
4: يوضح ناثانيال ريموند المسؤول في مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة ييل الأمريكية أنهم يغسلون أدمغتهم من خلال تكرار أن أوكرانيا هي العدو وأن والديهم ومجتمعاتهم الأصلية لم تعد ترغب بهم، مشيرا إلى أن المختبر يجري أبحاثا حول سياسة الدمج القسري. ووفقا للمركز الإقليمي لحقوق الإنسان تنتشر معسكرات إعادة التأهيل هذه في مختلف أنحاء روسيا وبيلاروسيا والأراضي الأوكرانية المحتلة، وقد أرسل إليها أكثر من 7000 طفل خلال عام 2025. وقد أضيف إلى هذه المواقع المخيم الدولي للأطفال في سونغدون شرق كوريا الشمالية. أكد المركز الإقليمي لحقوق الإنسان أن أطفالا من أصول أوكرانية ينحدرون من مناطق تحتلها روسيا شاركوا في هذا المخيم، ونقلت وسائل إعلام أوكرانية أن رحلات هؤلاء الأطفال امتدت 9000 كيلومتر عبر أوراسيا للوصول إلى كوريا الشمالية.
3: نوفالوبس وأزمة الهجرة غير المسبوقة في سبتة الإسباني.
4: ليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة سبتة تدفقا للمهاجرين في هذا الحجم، وفي عام 2021 وصل أكثر من 10,000 شخص إلى الجيب الإسباني قادمين من المغرب خلال يومين بعدما خففت الرباط إجراءات الرقابة على الحدود. وأيضا تقول ماري غانش أستاذة القانون العام في جامعة ليون الفرنسية استخدم رجب طيب أردوغان هذه الوسيلة عام 2015 كما استخدمها المغرب منذ مطلع الألفية، فالسماح للمهاجرين بالعبور يشكل وسيلة للضغط على الدولة المستقبلة بهدف الحصول على تمويلات أو اعترافات دولية أو دفعها إلى تغيير مواقفها في القضايا الدبلوماسية.
3: كوريا انترناسيونال حول روبيو صاحب النفوذ المطلق على فنزويلا.
4: في فجر الثالث من كانون الثانية وبعد وقت قصير من اعتقال مادورو اتصل ماركو روبيو بدلسي رودريغيز وأبلغها أن أمامها خيارين، أما التعاون مع واشنطن أو مواجهة هجوم واسع النطاق يستهدف البنية التحتية والقواعد العسكرية وقيادات البلاد. بعد مفاوضات قصيرة وافقت على التعاون. هذه الخطوة وضعت ماركو روبيو في قلب المشهد، وأطلق عليه زملائه النائب الملك. يلفت المقال إلى أنه بدأت دلسي رودريغيز بتشكيل حكومتها ولعب روبيو دورا مؤثرا في توزيع الحقائب الوزارية ودفعها إلى أبعاد أفراد عائلة مادورو وحلفائها الاقتصاديين، وأكدوا أنها التزمت بتوجيهاته بالكامل.
3: شكرا شيرين نصر.
0: إذن كان هذا حصاد أقوال المجلات الفرنسية الصادرة هذا الأسبوع للزميلة شيرين ناصر، وحاورها الزميل هادي بوبطان. الآن إلى ريبورتاج وهو من اليمن وعنوانه خلف جدران كنائس عدن انكسر صدى الأجراس، مع مراسلنا محمد جسار من عدن.
5: هنا عدن المدينة التي كانت يوماً ما رئة العالم التي تتنفس بالتسامح، والواحة التي تلتقي فيها المآذن بالمنارات وتتعانق ترانيم الكنائس بتهليلات المساجد، لكن اليوم ثمة تفصيل غائب يمر على مسامع العابرين بمرارة صامتة. الأجراس لا تدق في عدن. جدران الكنائس وغيرها من الشواهد التي يعود تاريخ بعضها إلى منتصف القرن التاسع عشر إبان الوجود البريطاني، هذه الجدران التي صمدت لعقود طويلة كرموز للتعايش الديني والثقافي في شبه الجزيرة العربية، تواجه اليوم عدوا من نوع آخر، الإهمال والنسيان وأحيانا العبث والتخريب الذي طالها خلال سنوات الحرب الصعبة. يحكي الآثاري والفاعل الثقافي معتز مبارك قائلا:
6: يوجد في مدينة عدن العديد من المعالم الدينية ودور العبادة التي تعود لديانات وطوائف مختلفة، من بينها أربع كنائس كانت تفتح أبوابها حتى حرب 2015. وبعد الحرب تعرضت هذه الكنائس لأعمال تخريب وأعمال إرهابية، حيث تعرضت كنيسة حافون لتفجير تسبب بانهيار السقف، وكذلك تعرضت كنيسة سانت جوزيف في كريتر لحريق متعمد من جماعة متطرفة سبب أيضا بانهيار السقف وخروج المبنى عن الخدمة، كما تعرضت باقي الكنائس لأعمال تخريب بشكل أخف. وفي الوقت الحالي تم إعادة تشغيل كنيسة واحدة صغيرة في التواين.
5: إهمال كنائس عدن ليس مجرد قضية مباني قديمة تتداعى، بل هو تآكل تدريجي لذاكرة المدينة التعددية التي تميزت بها عن سائر الحواضر العربية. يرى مراقبون ومؤرخون أن إنقاذ هذه المعالم هو إنقاذ لروح عدن نفسها وإعادة اعتبار لقيم المدنية والتعايش التي طالما فاخرت بها. فهل تجد هذه الاستغاثات الصامتة صدى لدى الجهات المعنية قبل أن تسقط آخر أحجار هذه الشواهد التاريخية، أم أن الصمت سيبقى هو الصوت الوحيد المسموع حيث كانت الأجراس تدق يوما؟ يقول الباحث الإعلامي عمر حسن لمونتكارلو الدولية:
7: يصبح الجانب الثقافي في ظل هذه الأزمات والحروب كالحالة اليمنية طبعا شيء ثانوي، كما هو الحال اليمن خلال 10 سنوات الماضية، يعني من 2015 إلى 2025 ما فيش اهتمام بالكنائس والموروث الثقافي لمدينة عدن. لم تسلم الكنائس التي عاج بها مدينة عدن جراء الحروب تارة وإهمال الدولة تارة أخرى. طبعا بطبيعة الحال غضت الحكومة المتعاقبة للجمهورية اليمنية طبعا الطرف عن الاهتمام بالكنائس، فالدولة تنظر لهذه الكنائس على أنها مجرد أبنية، وهنا تكون المشكلة.
5: محمد جسار، عدن، مونت كارلو الدولية.
0: إلى مدونة اليوم تحت عنوان أن تثق أو لا تثق أو لا نثق، للمدونة جمانة حدد:
8: يقال أن الثقة أساس كل علاقة، وأن الروابط الإنسانية لا تستقيم من دونها، وأن المجتمعات لا تبنى إلا عليها. كل ذلك صحيح، لكنه ليس الحقيقة كلها. فالتاريخ أيضا بني على الخيانات، والإمبراطوريات لم تسقط بسبب نقص الحب، بل بسبب فائض الثقة. أكثر الجراح عمقا لم يصنعها الأعداء، بل أولئك الذين منحناهم مفاتيح أبوابنا وأسرارنا وأجزاء من ذواتنا. لهذا أجدني أميل إلى عبارة تبدو للوهلة الأولى متشائمة: من الجيد أن تمنح ثقتك، ولكن من الأفضل ألا تمنحها. ليس لأن البشر أشرار، هذه رؤية كسولة. البشر ببساطة بشر، متقلبون، متناقضون، أسرى مصالحهم ومخاوفهم ورغباتهم. قد يحبونك اليوم ويخذلونك غدا، لا لأنهم خططوا لذلك، بل لأنهم تغيروا. الإنسان ليس كائنا ثابتا، فلماذا نتوقع منه ثباتا مطلقا في ولائه أو مشاعره أو مواقفه؟ الثقة المطلقة ليست علامة نضج، بل أحيانا علامة تقاعس. إنها تعفيك من مراقبة الواقع ومن مراجعة الأحكام ومن الاعتراف بأن الأشياء تتبدل. عدم الثقة بالمقابل لا يعني الارتياب المرضي، لا يعني أن تعيش خلف متاريس أو أن تفتش في هواتف من تحب أو أن ترى مؤامرة في كل كلمة. إنه يعني فقط أن تحتفظ بمسافة صغيرة بين قلبك وأوهامك، أن تمنح الآخر فرصة لأن يكون جديراً بثقتك كل يوم، لا أن تمنحه صقاً أبدياً باسم الحب أو الصداقة أو القرابة. الثقة ليست هدية تمنح مرة واحدة، بل علاقة متحركة مع الواقع، واليوم الذي تتوقف فيه عن مساءلتها هو اليوم الذي تتحول فيه إلى سذاجة. ربما لهذا السبب تكون الخيانة دائماً صادمة، ليس لأنها استثناء، بل لأنها تفضح الوهم الذي بنيناه. نحن لا نتألم لأن الآخر خاننا فقط، بل لأن صورتنا عن العالم انهارت معه، كأننا نكتشف فجأة ليس فقط أننا لم نكن نعرفه، بل أيضا وخصوصا أننا لم نكن نعرف أنفسنا. قد يكون أجمل ما في الثقة أنها مخاطرة، لكن أجمل ما في النضج أن تعرف حدود هذه المخاطرة. ليس المطلوب أن نغلق أبوابنا، بل أن نتوقف عن تسليم مفاتيحها لمن لم يثبت بعد، ولمن لا يثبت كل يوم أنه يستحقها. جمانة حداد.

ثواني ونأتي لنهاية فترة الظهيرة الإخبارية من إذاعة مونتي كارلو الدولية. أشكر لكم مستمعنا الكرام حسن الإصغاء والمتابعة أينما كنتم. تحية لكم وتحية لمهندس الصوت الذي رافقنا اليوم عادل المدني. ميرسي عادل، شكرا لك عادل. والشكر موصول للزميلة سامية المهيدي على القمطر الفني. ميرسي سامية. والشكر موصول لكل مستمعنا الكرام أينما كنتم والمتتبعين لمونتي كارلو الدولية. أمسية هنية أتمناها لكم عبر

الثانية زوالا بتوقيت الفرنسي الثالثة بعد الظهر في غزة، إليكم تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار. قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة يسفر سقوط ضحايا بعد الإعلان عن اتفاق شامل وافقت عليه حماس مقابل انسحاب إسرائيلي من القطاع المدمر. هدوء حاذر يسود منطقة الشرق الأوسط بعد إلغاء ترامب الضربات الوشيكة بشرط التوصل إلى اتفاق سريع. إيران تتوعد وتقول مضيق هرمز سيظل مغلقا ولا يوجد أي اتفاق لإعادة فتحه. اجتماع طارئ لرئاسة علي الزيدي يؤكد جاهزية القوات العراقية لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار. إسبانيا تؤكد أن الوضع بات شبه طبيعي في سبتة، واجتماع أوروبي ثلاثاء. منظمة حقوقية مغربية تطالب بتحقيق مستقل في تدفق المهاجرين إلى مدينة سبتة في شمال المملكة.

0: كمان اللي بتبتديها هنا وعلاقتك بالغربة، هتكلمنا عن كل الأشياء دي، ما عندناش وقت كتير بس هنوصل. أنت بدأت في بنمط كنت بتحكي لي كلاسيكي شوية، يعني للنخبة الموسيقى الأندلسية، وفي الجزائر في أنماط كتير قوي من الموسيقى بس، وتنوعت وانفتحت وعملت أشياء كتير قوي، ولكن الناس فكراك إدريس بالنمط ده تحديدا. احكي لي، وكتير لايق معاك كمان النمط الكلاسيكي ده.
1: بديت نغني في الأندلس وغنيت بزاف صوالح، ولكن في الحان والشباب في البرايم السابع.
0: الحان والشباب برنامج برنامج تلفزيوني زي The Voice، زي البرامج دي يعني اللي بنشوف فيها ناس.
1: شوفي، برنامج الحان والشباب هو أعرق برنامج في العالم العربي لاكتشاف المواهب، وإنتاج تلفزيون الجزائري، وعلى طبعات يعني كان هو من السبعينات ولا السبعينات بدأ ينشط، وكان برنامج إذاعي وبعد ولد برنامج تلفزيوني مع عودة المدرسة في 2007. فأنا كان لي الشرف أنهم قبلوني وتجوزت الكاستينج في 2018 وتحصلت على المرتبة الثانية، دونك فوت كاع للدي برايم وكنت فيناليست
0: في النهائي، يعني
1: خديت المرتبة الثانية. في البرايم السابع جات الفنانة ليلى بورسالي، فنانة تغني الموسيقى
0: طبعا
1: تغني
0: معروفة ومشهورة جدا،
1: هي صديقة فمن الداعمين الأوائل اللي أنا. فكجت ليلى بورسالي في البرايم السابع غنيت معها طبعا موسيقى أندلسية، فمن هذاك الوقت الناس اكتشفتني في الموسيقى الأندلسية، بلك نغني أحسن ولا بلك صوتي قريب للموسيقى الأندلسية ولا مي، كانت حاجة اللي عيطت لي ولا لغات لي باش نغني الموسيقى الأندلسية. فأبري الحان والشباب تلقيت اتصال من الفنانة ليلى بورسالي والمناجر تحاليل الكبير اللي نوجه لهم التحية، ودرت معهم كونسير في تلمسان. تلمسان اللي تعتبر مركز ولا مركز الموسيقى الأندلسية في الجزائر،
0: يعني
1: بعجالة كاين مدرسة الأندلسية في الجزائر، فيها ثلاث مدارس، فيها تلمسان والغرناطي ولا وكاين الجزائر الصنعاء وكاين القسنطينة اللي فيها المألوف، ولكن أنا شخصيا انتمي لتلمسان، مدرسة تلمسان. فغنيت معها في تلمسان، درنا كونسير سموها لاكين كونتينيتي، هذا ثاني قصه اخرى اللي منها كيشغل تعرف عليا الجمهور التلمساني ولا جمهور الموسيقى الاندلسيه النخبه كما قلت،
0: وحبوك كتير. وطبعا اما الجمهور ده، لان كمان الموسيقى الاندلسيه موسيقى، هي الموسيقى بتخاطب القلوب ده اكيد، ولكن هي موسيقى برضو متميزه جدا، وشافوك هنا في الموسيقى دي ومسيت قلوبهم. صعب قوي، ما فيش حد هيرحمك ما يشوفك بتغني موسيقى بوب ولا موسيقى تانية، وانت بقى متمرد ما وقفتش على الموسيقى الاندلسيه وبتحب تكتشف انماط كتيره قوي موسيقيه، ووصلت حتى للموسيقى الشعبية اللي في فرنسا مثلا بيعرفوا الجزائر من خلالها، وصلت الموسيقى الراي اللي هي بعيدة كل بعد عن الموسيقى الأندلسية. إزاي بقى؟ إزاي الدبلوماسي اللي درس؟
1: عجبتني الدبلوماسي.
0: أيوة الدبلوماسي طبعا، مش أنت بدأت بدروس بالدبلوماسية والعلاقات الدولية؟ الدبلوماسي اللي دخل عالم الموسيقى وظهر في الحان وشباب، واللي الناس عرفته من خلال الحفلة دي اللي غنى فيها مع ليلى بورسالي موسيقى أندلسية، يتجرأ ويغني راي.
1: مش نقول لك حاجة ونقول تاني للجمهور حاجة مهمة جدا.
0: طلعت شقي كتير إدريس.
1: لا ما شقي ما قوله. أنا كاين حاجة، أنا مشي مدينة تلمسان، أنا مدينة سيدي بلعباس. وسيدي بلعباس قاع الناس تعرف بلي الفن والراي خارج من بلعباس، هذه أغنية مشهورة وقاع الناس تعرفها، تاع راي ناراي اللي نوجه لهم تحية. أنا متشرف، أغنية تاع زينة ديري لتاي.
0: فكرني بيها دي.

0: أغنية طويلة وشابة اللي
1: شابة شابة
0: شابة بزاف
1: صحيح بزاف.
0: دونك يقولوا لي أنا دي فوا هنا كراني في باريس دي فوا تتحتم عليا على يعني على حسب الأماكن اللي نغني فيها.

0: ولا لي سال دو سبيكتاكل اللي راني نغني فيها الان في باريس، يقولوا لي كيفاش انت، انا الراي ما عنديش معاه بزاف، نغني الراي ولكن ماشي باحترافيه كما الاندلس ولا في الشرقي مثلا. ف يقولوا لي كيفاش انت بلعب بس وما تغنيش الراي؟ نو نغني الراي مي سي با مون تروك، سي با ماشي
1: الراي المهذب.
0: الراي المهذب
1: الراقي
0: المهذب
1: الراقي. طبعا مش معقول يعني الدبلوماسي ما يغنيش الراي. الدبلوماسي كمان طريقه كتير بتشبهك كمان في أدائك إدريس، قدرت تغني ببصمة، بصمة إدريس هنا كمان. إزاي قدرت تشتغل على الهوية دي؟ يعني أنت كنت ممكن تكمل مشوارك في الجزائر تمام، يعني بدأت كويس ومكمل، حبيت إنك تغامر وتيجي فرنسا وكأنك بتبدأ من أول وجديد، حتى لو المشروع ناجح لأنك أنت بتغني هنا في أماكن مهمة كتير وفي مشاريع هنتكلم عنها، بس ليه المجازفة دي؟ في ناس كتير ممكن تسألك السؤال ده.
0: أنا شوفي كاين حاجة مهمة أيضا، اللي هي أنا عندي عمي اسمه عباس حماني، ممثل جزائري وعايش في فرنسا وعايش طول حياته في فرنسا. ف كي كنت في الجزائر كنت نشوف بلي ما رانيش ناجح الى حد ما، راني غير في بلاصتي، وحنا بالجزائريين نقولوا راني في بلاصتي ندور، راني نغني صحة حاجه منا غني منا، ماشي حاجه اللي راني باغيها. انا راني باغي جو ميكلاتي، جو باغي الناس تشوفني، باغي نوري الفن تاعي، باغي
1: نوصل صوتي
0: بهذه الكلمه. دونك قعدت نجي لفرنسا بعديد الطرق.
1: سييت يعني جربت
0: جي سي باش نجي لفرنسا.
1: سييت
0: نجي لفرنسا
1: بس نجحت كمان، مش بس سييت
0: أنا وين نجحت
1: مش كده، بس كان عايز الموضوع إصرار. لأن أنت كنت بتجرب تيجي فرنسا في وقت يعني العلاقات كانت صعبة قوي ما بين فرنسا.
0: شوفي غادي نقول لك حاجة مهمة أيضا، أنا عندي الحاجات المهمة، حاجة مهمة وش هذه الناس كاع اللي راه تحوس تغني ولا عندها أي إصرار في أي مجال، تبع الحدس تاعك وتبع أنت شارك باغي، ما تسمع لتحد. هذه حاجة مهمة جدا عن تجربة صغيرة.
1: قالوا لك بلاش،
0: قالوا لي بلاش
1: مش هتنجح،
0: قالوا لي ربي ما راش كاتب لك هذيك الطريق، علاش راك تحوس؟ باش نكونوا كلير، ما كانوش يعطوني الفيزا فرنسا، كانوا يعطوني دي ريفو عشاك فوا، كنت ندير
1: رفض مغري. رفض.
0: هذه ما كنتش باين نحكيها ولكن جا
1: لا لازم تكون صريح ومش مشكلة ومش عيب يعني.
0: على لا مش عيب، كانوا يعطوني رفض ثلاث مرات رفض. وانا ما كنتش انسان يعني جاهل ولا إنسان مش مليح، ولا كنت إنسان فنان بغي نوصل الفن تاعي هذا، ما
1: كان متعلم وعندك كل حاجة.
0: فجربت شحال مرة، عطوني رفي حتى ربي كتب في الوقت المناسب، وجيت في الوقت المناسب. كي جيت لقيت الأمور مهيئة هنا في فرنسا، ما غبنتش في فرنسا، لقيت أموري واجدة.
1: يعني عايز تقول انه الصبر مهم، وانه لو حتى لو ما خدتش الفيزا في الاوقات دي، ثلاث مرات كانوا رفضوا لك الفيزا، جات الفيزا في الوقت المناسب،
0: جات الفيزا سهله في الوقت المناسب مع الشخص المناسب وفي الوقت كل حاجه كانت مناسبه. حتى من جيت قلت لك لفرنسا، انا كنت جاي قلت غادي نروح لفرنسا، سيفري انا عندي الفيزا دروك اوكي صور حنا مريقلين، مي
1: عامل ايه
0: شو غادي ندير في فرنسا؟ انا الناس ما تعرفنيش، مانيش مشهور، جيت لفرنسا باغي نغسل المواعين، باغي ندير نظافه، اي حاجه باش هذه ما نجحت من بعد نحكي هاد الامور تجي مليحه. ولكن
1: يعني انت كنت بتفكر انك تعمل اي حاجه أي قدامك حاجة. عشان وتقول انه بعدين اما انجح هقدر احكي الموضوع ده، بس ما جاتلكش الفرصه انك
0: شوفي
1: تغسل مواعين لسه.
0: لا لا لا شوفي الوقت المناسب كيفاش جا. كي جيت
1: دخلت على طول تغني،
0: ما درتش غنيت، ما درتش حاجه واحده اخرى، غنيت والحمد لله.
1: شوف النصيب، غنيت ايه؟ فاكر اول اغنيه غنيتها في فرنسا؟ اكيد اغنيه شرقيه دي. احكي لي على الله تطلع اغنيه بحبها.
0: غنيت اغنيه خليجيه في
1: الشانزليزيه. غنيها ايه؟ يا ريت.
0: يا منيتي يا سلا خاطري راحت.
1: بس حلو أول أغنية دي غنيتها في فرنسا. طيب ما فكرتش أنك تشارك في The Voice أو في برامج تانية هنا في فرنسا؟ ولا داخل كده على طول بقوة؟ هي يا كانت مواعين يا على طول أغني، فهو أنت غنيت على طول.
0: أنا عينيين حلو شوية، قعدت نشوف الدنيا بأمر واحد آخر. لا غادي نقول لك حاجة مهمة أيضا كما كوم دابيتود، البرامج المواهب اللي تكتشف المواهب برامج متعبة جدا.
1: طبعا
0: برامج جد متعبة. فأنا كان عندي تجربتين في ألحان وشباب مع درت غني جزائري في الجزائر أيضا في قسنطينة. فأنا قلت سي بون
1: سي كفاية كفاية

0: آلي.
1: مرسي جدا ادريس زهماني، بجد انت نورتنا، ومش كفايه خالص انت راجع هنا في مونت كارلو الدوليه اول مره، بس اكيد مش اخر مره في هوا الايام، وانا متاكده انك هتنور صالات كتيره قوي وهتقدم حفلات حلوه قوي، وفي مشاريع جميله جدا ما لحقناش نتكلم عنها، بس انت راجع. شكرا جزيلا ليك.
0: شكرا لكم على الاستضافه، وسيتي ان تري غون بليزير. ميرسي.
1: وهنسمع أغنية من الأغاني اللي شاركت بيها في برنامج ألحان وشباب، وأكيد بصوتك.
2: ثالث

وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامج هوا الأيام النهاردة. شكرا جزيلا لكل مستمعي مونت كارلو الدولية, كل أصدقاء هوا الأيام, وشكرا لك مازن خليل, شكرا لكل ضيوفنا. موعدنا هاي

0: في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى 1:15 مساءً بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: النشرة العلمية، إلي أيوب.
2: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية، عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
1: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
3: هي 5 بتوقيت باريس.
0: إيمان الحمود.
3: فترة المساء تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها. بعد قرار تعليق الضربات، إيران تنفي تصريحات ترامب المتعلقة بطلب التهدئة مع واشنطن. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. تسجيل عدد متزايد من ضحايا موجة الهجرة الجماعية من المغرب إلى إسبانيا. ومنسوب نهر الدانوب عند أدنى مستوى تاريخي بسبب الجفاف وموجة الحر.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. واشنطن تشن حربا نفسية على طهران، هذا ما خلص إليه القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني عقب ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع عن توجيه ضربة عسكرية موجعة لإيران بعد تدخل عدد من الدول الحليفة التي تسعى إلى خفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. وفيما لا تبدو طهران مستعجلة لإبرام اتفاق من هذا النوع، فإن جل تصريحات المسؤولين الإيرانيين خلال الساعات الأخيرة تنصب على استعداد وجهوزية طهران لأي تصعيد أمريكي إسرائيلي محتمل. من طهران، علي الباشا.
4: وكالة أنباء فارس نقلا عن مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض كذبت التوصل إلى أي اتفاق فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. بدورها وكالة أنباء ميرش الرسمية أيضا نقلت عن مصدر عسكري رفيع المستوى تأكيده على أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا طالما استمر السلوك العدائي الأمريكي على حد تعبيره، والملاحة التجارية في هذا الممر الاستراتيجي لن تكون متاحة إلا بعد تعهد واشنطن بالموافقة على القوانين والمقررات الإيرانية. تعليقات إيرانية جاءت عبر وسائل إعلام إيرانية مقربة من الحرس الثوري في وقت التزم المسؤولون السياسيون في إيران الصمت حيال تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة، والتي قال فيها إنه أجل ضربة عسكرية للبنى التحتية الإيرانية شرط التوصل إلى اتفاق سريع مع طهران، وتحدث عن فتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري. رواية أتت في وقت بلغ فيه التصعيد ذروته بعد تهديدات الرئيس ترامب باستهداف البنى التحتية ومنشآت الطاقة في إيران، وتوعد إيران باستهداف البنى التحتية الحيوية في إسرائيل ومنشآت الطاقة الأمريكية في دول المنطقة التي تسمح لأمريكا باستخدام أراضيها وأجوائها لضرب المواقع الإيرانية. وألقت الخارجية الإيرانية بالمسؤولية كاملة على عاتق واشنطن وحلفائها الإقليميين فيما آلت إليه الأمور. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
3: بين التهديد بالحرب والعودة إلى الدبلوماسية، يبدو بأن واشنطن تعيد ترتيب حساباتها وإعادة التوازن بين مكاسب القوة ومخاطر الانزلاق إلى حرب إقليمية واسعة. منذوبية.
5: الحساب الأمريكي وراء تعليق الضربة العسكرية لا يعكس ضعفاً بل إعادة تصنيف للخيار العسكري من أداة لتحقيق نتائج فورية إلى رافعة ضغط في مفاوضات قادمة. ترامب يريد فرض تسوية أحادية الاتجاه على طهران لا لتوقيع اتفاق تبادلي، ولعل المحرك الحقيقي للتراجع المؤقت هو الخشية من ردود فعل إيرانية أو من وكلائها، ناهيك على أن أي قفزة لأسعار النفط بسبب تعطيل الملاحة ستهز استقرار الاقتصاد العالمي الذي تعتمد عليه واشنطن. ومنه فإن الوساطة السعودية التي تريد قبل كل شيء درء الأخطار عن بنيتها الاقتصادية هو الخيار الأقل كلفة لتجنب الحرب المفتوحة لصالح كل المنطقة. من جهتها تبقى إيران التي لا تملك هامشا واسعا للمناورة عاجزة عن قبول الشروط الأمريكية التي تعني عمليا التخلي عن أهم أوراق قوتها، لكنها تدرك أيضا أن استمرار الحرب سيزيد الضغوط الاقتصادية والعسكرية عليها، ما يجعل تعليق الضربات ليس نهاية للأزمة بل انتقالا من ميدان القوة إلى ميدان اختبار الإيرادات. فإذا قبلت طهران بالشروط تبدأ مرحلة جديدة من التفاوض، وإذا رفضتها فإن الخيار العسكري سيعود إلى الواجهة بسرعة.
3: في الأثناء اتفقت كل من السعودية، روسيا وخمس دول أخرى أعضاء في تحالف أوبيك بلس على زيادة الحصص الإنتاجية من النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر أيلول سبتمبر المقبل، وذلك في ظل الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وسنناقش هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في النشرة الاقتصادية خلال هذه الفترة الإخبارية. إلى العراق، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، وذلك عقب اجتماع طارئ ترأسه لبحث التطورات الأمنية في المنطقة. عن الإمكانيات المتاحة أمام الزيدي لكبح جماح التهديدات الأمنية لدول الجوار تحدث لمونتي كارلو الدولية منتظر ناصر رئيس تحرير صحيفة العالم الجديد الإلكترونية في بغداد.
6: للوهلة الأولى يبدو من الصعب الاطمئنان والثقة بقدرة الحكومة العراقية على ضبط إيقاع هذه الجماعات لأسباب عديدة ومعروفة، أبرزها عدم امتلاك هذه الحكومة للقدرة على التأثير في قرارات تلك الجماعات. ولكن يبقى لدى السيد علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي هامش كبير من الضغط على قادة الإطار التنسيقي الذين يمتلكون التأثير المباشر وغير المباشر على تلك الجماعات وقراراتها. وقد سمعنا في الإعلام كما تسرب قبل أيام من تهديد الزيدي لهؤلاء القادة بتقديم استقالته، وهذه الاستقالة إن حدثت فإنها ستعيد العراق والإطار التنسيقي إلى المربع الأول، وهو ما لا يجدون أنفسهم مستعدين للعودة إليه.
3: كنتم تستمعون إلى منتظر ناصر رئيس تحرير صحيفة العالم الجديد الإلكترونية في العراق. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. إلى قطاع غزة، حيث قتل وجرح عدد من الفلسطينيين في ضربات إسرائيلية استهدفت مباني سكنية في القطاع، لترتفع الحصيلة خلال اليومين الماضيين مجددا رغم إعلان التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيل. حازم حمات.
7: نعم، من يعيش قطاع غزة ليلة دامية جديدة مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة، أسفرت منذ فجر اليوم عن 12 قتيل بينهم 3 أطفال وفق مصادر طبية. القصف صادف منازل في دير البلح وخان يونس وجباليا، إضافة إلى مستودع أدوية تابع لمستشفى شهداء الأقصى، ما فاقم الأزمة الصحية في وسط القطاع. الدفاع المدني أكد أن الضربات جاءت مباشرة ودون إنذار، وأن طواقمه تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المواقع المستهدفة، وتزامن التصعيد مع انتهاء عمليات انتشال جثامين من مربع سكني دمر فوق ساكنيه في حي الصبرة، حيث عثرت الطواقم على رفات 112 قتيلا بعد 136 ساعة من العمل، فيما لا يزال 157 مفقودا تحت الأنقاض. يأتي هذا التصعيد رغم إعلان مجلس السلام تنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في وقت تعترض فيه إسرائيل على 3 بنود أساسية تتعلق بنزع السلاح وآليات التفتيش وصلاحيات قوة الاستقرار الدولية، ما يعمق خروقات الاتفاق ويزيد معاناة السكان المحاصرين.
3: مصر أكدت اليوم أنه لا أمن لإسرائيل ولا لأي دولة في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وأعربت عن أملها في استجابة تل أبيب لتفاهمات القاهرة المتعلقة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك في كلمة لوزير وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد فيها أيضا أن الحلول العسكرية لن تؤدي سوى إلى الدمار وعدم الاستقرار، وشدد على أن مصر تسعى لمنع اتساع دائرة الصراع. المحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل من جهته يرى بأن إسرائيل لم توافق أصلا على خارطة الطريق التي اقترحها مجلس السلام، لأنها تعتبر ذلك انتزاعا لأوراقها في القطاع. فلنستمع إليه متحدثا إلى حزم حمد.
8: وقالت مصادر مسؤولة في إسرائيل أن هذه الخارطة وهذه الخطة هي فقط نتيجة مفاوضات بين حماس والوسطاء، وبالتالي هي خارج الأمر وليست معنية بذلك. على كل حال يبدو لي أن إسرائيل تجد في هذه الخطة سحب لكل أوراقها من قطاع غزة، أو بداية سحب أوراقها من قطاع غزة، وتجاوز الاعتراضات الإسرائيلية التي تطالب كل الوقت بسحب كامل لسلاح حركة حماس ونفي قيادتها في الخارج وإخراج هذا السلاح من قطاع غزة كشرط لمتابعة تنفيذ خطة ترامب ذات 20 نقطة. كان المفروض أنه صباح هذا اليوم وفق إعلان القيادي في حركة التيار الإصلاح في فتح محمد دحلان أن يكون بدأ وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي، ولكن على ما يبدو أن إسرائيل ذهبت بالاتجاه الآخر، وهذا يجعلها في صدام أكبر مع الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب تحديدا.
3: استمعتم إلى المحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل متحدثا لمونتي كارلو الدولية. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. قتل 8 أشخاص على الأقل في هجمات أوكرانية استهدفت مناطق روسية عدة اليوم، وأصابت بعض الضربات أهدافا تبعد مئات الكيلومترات عن خط المواجهة وفق السلطات. الهجمات تبادل الهجمات بين موسكو وكييف تكثف خلال الأشهر الأخيرة، في حين لا تزال المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بهدف إنهاء هذا النزاع معلقة. إلى ملف الهجرة، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الهجرة الجماعية من المغرب إلى سبتة الأسبانية، ارتفعت إلى 72 قتيلا بحسب جهات الأمن الأسبانية في حصيلة جديدة مرشحة للارتفاع. الشرطة الأسبانية وخلال الساعات الماضية تقوم بدوريات مكثفة في شوارع سبتة للبحث عمن تبقى من المهاجرين غير الشرعيين، فيما كانت وحدة إنقاذ بحرية تقوم بتمشيط المياه المحيطة بالحاجز الحدودي باستخدام قوارب مطاطية صغيرة. في الأثناء طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية والإسبانية كذلك بتحقيق مستقل إزاء موجات النزوح الجماعي والمحاولات المكثفة لآلاف الشباب للعبور نحو مدينة سبتة، وأسفر ذلك بحسب هذه الجمعية عن سقوط ما يقارب من 130 ضحية مع تسجيل عشرات المفقودين وأيضا الجرحى. سعيد طبل العضو في الجمعية المغربية، العضو البارز في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والخبير في قضايا الهجرة واللجوء، تحدث اليوم لإذاعة فرنسا الدولية، فلنستمع إليه.
9: Il faut qu'il y ait une enquête indépendante.

0: زرت فرنسا قبل 30 سنة، وظلت زيارتي تتكرر إلى فرنسا، وخاصة مدينة باريس الكبيرة والجميلة. باريس تكبر كما يكبر الطفل، وباريس أيضا تكبر فينا نحن أيضا، وتكبر في دواخلنا. باريس رغم كل التحولات في العالم فإنها تحافظ طبعا على جمالها، وتحافظ على أناقتها، وتحافظ على ذلك من خلال بنية تحتية كبيرة توفر شرط الجانب السياحي واحد، ثم أنها توفر شرط التسامح الإنساني. وكنقطة ثالثة، فرنسا تحاول أن تحضن العالم من خلال حضن المثقفين واليد العاملة أيضا، ليس من إفريقيا فقط بل من كل بقاع العالم. ولذلك فرنسا ستظل أفقا لنا جميعا، كما أننا أفق لها ضمن هذا التداخل على مستوى العلاقات السوسيو اقتصادية وأيضا السوسيو ثقافية.
1: إذن من فرنسا إلى كندا عبر هذا الكتاب اللي ذكرنا عنوانه من كازابلانكا إلى موريال، كثيرا ما يحكى وما يقال. إذن كانت هناك أشياء تحكى وتقال، ولكن حضرتك عندما زرت وجملت في عدد من مدنها تغيرت نظرة ما إلى هذا الواقع. في هذا الكتاب تأملات لرحلتك، مشاهدات من خلالها طرحت عدة قضايا وأسئلة، منا تجربة الانتقال بين العوالم، الاختلاف الثقافي طبعا وبين اكتشاف الآخر، وأتوقف أيضا عند مفهوم السعادة اللي له عدة تفسيرات.
0: نعم.
1: وحضرتك قدرت تفسره من خلال مشاهدات يومية.
0: صحيح، زرت حقيقة مجموعة من الدول، زرت فرنسا وإسبانيا والنمسا وألمانيا وهولندا وغيرها من الدول
1: الواقعة في أوروبا.
0: الواقعة في أوروبا.
1: أروح إلى أمريكا
0: في أوروبا. لكن لما انتقلت إلى كندا حقيقة كان الأمر مختلفا لأسباب كثيرة متعددة. هو أن ذهبت إلى كندا بمشروع، مشروع كتابة طبعا، أحاول من خلاله أن أفهم بنية العلاقات الاجتماعية وأيضا الاقتصادية والثقافية في كندا. فكان حقيقة الأمر مختلف مما شدني وجذبني إلى أن أدخل مرحلة تدوين هذه التجربة ونقل هذه المشاهدات إلى القارئ عبر آلية الكتابة الرحلية، سيما وأن الرحلة اليوم الرحلة المعاصرة صارت تشكل جزءا كبيرا من اهتمام المتلقي والقارئ. وبالتالي فكل كتابة على كندا لا بد وأن تستحضر عمق إنساني، لأن الإنسان سيشكل حتى الآن بالنسبة لكندا بعيدا عن الاختلاف الإيديولوجي والاختلاف الديني، لكن مؤسسة الدولة في كندا تقوم، هذا حسب تقديري الخاص، تقوم على الإنسان، بمعنى أننا أمام الإنسان أولا وأخيرا، بمعنى يمكن نختلف في الدين، نختلف في الإيديولوجيا، نختلف في أشياء أخرى، لكن لا نختلف في الجانب الإنساني.
1: وهناك احترام لكل ديانة ولكل،
0: نعم، في ظل الاختلاف هناك احترام،
1: ولكن وهناك تحت ظلة القانون.
0: لا جميل، تحت ظلة المقال وتحت ظل هذا البعد الإنساني وهو الأهم، وهو الإنسان كما يرى إدغار موغا. إذن فالبعد الإنساني حاضر ومتجلي بشكل كبير في العلاقات الإنسانية في كندا.
1: ولا ننسى طبعا لما نتحدث عن الإنسان لا ننسى أيضا تاريخ كندا.
0: نعم.
1: والهنود اللي كمان أبيدوا من، نعم، أجل بناء وتأسيس دولة أخرى. فبعتقد أنه كمان
0: يمكن هذه الاستفادة من التاريخ، لأننا التاريخ هو تراكم تجارب، وكل تجربة لابد وأن تستفيد من سابقتها. ولذلك فبناء الإنسان لحتى الآن لم يكتمل بعد، الإنسان يراكم هذه التجربة عبر الحضارة وعبر التاريخ. وإلى اليوم فنحن نرنو وننظر إلى أفق قادم يحترم الإنسان في كليته في شموليته. إذن فالقوانين الدولية كلها الآن تصير في أفق تطوير هذا البعد الإنساني، وكيف يمكن أن نحقق للإنسان إنسانيته.
1: جميل. هل بعد ما ذهبت إلى كندا يعني هل كان لديك لنقول فكرة مسبقة عن هذا البلد، وعندما ذهبت سقطت هذه الفكرة، تغيرت نظرتك
0: أكيد
1: من هالأمور مثلا؟
0: أكيد. دائما نحن في الجنوب في دول العالم الثالث طبعا ننظر إلى الغرب بنظرة مختلفة.

0: إلا إذا كنت تملك قوة وشجاعة ثقافية وبناء شخصية ثقافية. طبعا دون ذلك يمكن أن تنظر إلى دول الغرب على أساس أنها تشكل المركز وأنها في التاريخ تتجاوزنا. لكن لما ذهبت إلى كندا وجدت عالما حقيقة يقارب العالم الذي كنت أراه وكنت أظنه وكنت أعتقده. فكانت كندا بلدا كما رأيته دائما يحاول أن يكيف جميع المواقف على جميع المستويات وفي جميع المجالات. هناك احترام كبير للطفل، وفي كندا يعتقد أن الطفل دائما هو بنية المستقبل. وكما كتبت في الكتاب، عندما تتوقف الحافلة تتوقف جميع السيارات دون زعيق، وتنزل الأستاذات، يتوالى التلاميذ في احترام، في صف، في طابور منظم، ولا تسمع زعيق سيارة تنتظر في الخلف. هذه رغم بساطتها فإنها تبين كيف ينظر هذا الشعب الكندي إلى الطفل. إذن فالطفل بداية ونهاية يشكل في عرف الكنديين اللبنة التي ستساهم في بناء المستقبل، ولا يمكن أن يكون مستقبل بدون هذا الطفل. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو هذا الجانب الكويرانس، الانسجام في العلاقات، بعيدا عن النظرة الشوفينية، بعيدا عن النظرة الأنانية. فكلنا في القانون سواسية في كندا. أنا التقيت بطلبة من تونس ومن موريتانيا ومن سوريا ومن لبنان ومن العراق، التقيت بهؤلاء الطلبة، وكلهم طبعا يحملون سلال من الأهداف نحو المستقبل. فوجدوا حقيقة في كندا شروط النجاح.
1: طبعا جيد هذا الأمر، لأنه كمان يذهبوا إلى هكذا بلدان بعيدة دون أن يحققوا أحلام. بس هل من العدل أستاذ عبد الرحمن أن يكون في مقارنة بين مجتمع أوروبي أو أمريكي أو غربي وبين مجتمع عربي وتحديدا مجتمع مغربي؟ يعني تعطي بعض الأمثلة أنه بالمقاهي أو على الطرقات لا ترى عقاب السجائر، لا في زعيق، إلى ما هنالك، بعض الأمثلة البسيطة يعني باليومياتنا.
0: لا هو صحيح، أقول دائما الكتابة هي نوع من الألم، الكتابة هي حفر بمعاول في الداخل، هكذا أرى الكتابة. وبالتالي فعندما أكتب فإنني أسقط مباشرة في المقارنة. لا يمكن أن تكتب من خارج ذاتك. ولذلك فلما عشت هذه التجربة في كندا، ولو كانت تجربة قصيرة، لكن وجدت أن فعلا هناك فرق وهناك اختلاف. صحيح بلداننا تتقدم إلى الأحسن، فيها جمال، فيها أيضا رؤية، فيها استراتيجية كبيرة. أنا أتحدث عن المغرب، فيها أفق كبير، لكن لم نرقى بعد إلى مستوى كيف تنظر كندا إلى الطفل. صحيح أننا نهتم بالطفل، نهتم بالمدرسة المغربية، نهتم بهندسة، هندسة الأفق، هندسة المستقبل، لكن بخطى حتيتة. في حين أن كندا الآن تجاوزت المغرب وتجاوزت العالم العربي وتجاوزت أوروبا أيضا.
1: يمكن حتى نقدر نتحدث عن بقية الأعمال. بدي أسأل بختام هذا الكتاب عن أدب الرحلة، لأنه طبعا يتم توصيف هذا الكتاب ضمن هذا الأدب. السفر طبعا يضيف إلى الكاتب على المستوى الإبداعي برأيك، هذا أول نقطة. تاني شيء، كيف كمبدع وككاتب تمكنت في ظل كل ما نشاهده اليوم متوفر عن كندا مثلا من خلال التكنولوجيا، فهل ما زال هذا الأدب محافظ على انتشاره؟
0: جميل مدام غادة. إذن بالنسبة لأدب الرحلة اليوم يعيد الوهج ويعيد الإشراق الكبير، إلى درجة أن في المغرب اليوم جمعية مرتبطة وتهتم بأدب الرحلة. هذه الجمعية فيها مجموعة من المفكرين والأدباء والباحثين، على رأسهم الدكتور شعيب حليفي. والحديث هنا عن الرحلة هو حديث عن انتقال من الرحلة الكلاسيكية إلى الرحلة المعاصرة، وأنا أكتب في هذا المجال. فكاتب الرحلة أو الرحالة بين قوسين يمتلك عينا أخرى، رؤية أخرى، ثم مرجعية أخرى تحضر معه لحظة الكتابة. هو كيف تحلل وقائع، كيف تحلل بنية تفكير في مجتمع، ثم أنك كيف تحاول أيضا أن تنقل هذه التجربة إلى القارئ بآلية فنية. ثم كيف تخرج من الرحلة القريبة إلى السيرة الذاتية وقريبة إلى الميثاق المرجعي إلى مجال آخر هو أكثر غنى ومجال السرد. إذن فالرحلة اليوم الرحلة المعاصرة تقترب بكثير من الجمال عن طريق تسريد الأحداث وتسريد العالم وتسريد هذه المشاهدات والوقائع والعلاقات. لذلك فأعتقد بعد رفعة الطهطاوي وبعد رحلة العياشية وابن بطوطة وغيرهم من الرحلات اليوم تعيش رحلة ازدهارا كبيرا على مستويات متعددة خاصة بآلية جديدة.
1: وسننتقل إلى رحلة أخرى بعد الاستماع إلى هذه الأغنية.

0: أجدد التحية إلى ضيفنا الكاتب المغربي عبد الرحمن شكيب. استمعنا إلى ناس الغيوان. لماذا ناس الغيوان؟ لأننا سندخل إلى درب مولاي الشريف. هذا الكتاب اللي هو جمع بين السيرة الذاتية لضيفنا، بين الذاكرة الجماعية، الحياة اليومية، التضامن بين الناس، التكافل، المدرسة، الحركة الكشفية، الحركة الثقافية الهامة، الواقع الثقافي، مكتبات سينما. وضيفنا أحد أبناء هذا الدرب مولاي الشريف اللي هو في الحي المحمدي في الدار البيضاء. شيء مؤثر جدا لما اتحدث عن هكذا أحياء اللي بتحيلي أنه الزمن عم بيمر بسرعة، وهي حدائق رمزية، يعني حي شعبي لديك أصبح هو بطل الرواية.
1: أنا أشكرك كثير مدام غدا على الوقوف عند هذا الكتاب، لأنه بالنسبة لي يعتبر وليد ويعتبر مولود ويعتبر طفل خرج من داخلي. قبل أن نتحدث عن درب مولاي الشريف وقبل أن نتحدث عن الكتاب، لابد أن نتحدث عن السيرة الروائية، لأن الكتاب يجنس ضمن السيرة الروائية. والسيرة الروائية طبعا هي ليست سيرة ذاتية، هي جنس أدبي مستقل مختلف له آلياته وله أدواته الفنية التي تجعل منه نوعا قائما. وبالتالي إذا كان يقترب من السيرة الذاتية فإنه يبتعد أحيانا، انطلاقا من كوني ليس كل كاتب يستطيع أن يكتب السيرة الروائية. لماذا؟ لأن هذا الكاتب في هذا المجال لا ينظر إلى شخصه من الخارج، وإنما يكتب أعماقه ويكتب ما لا يراه الناس، يكتب احتراقه كغابة تحترق، يكتب أيضا كل ما اعتمل وكل ما ترسخ في ذلك الوجدان نتيجة ظروف ومرحلة طويلة عاشها منذ الميلاد إلى أن كتب. ولذلك فالكتابة هنا هي كتابة طبعا بدم، هي كتابة بدموع، وهي أيضا كتابة بمحبة، وكتابة تحاول أن تعيد الوهج وتعيد النبض إلى هذا الدرب الذي الآن يكاد ينتهي.
0: وهل يعيد أيضا الذاكرة أن يبقي على هذه الذاكرة
1: وأن يرمم ذاكرة فعلا مدام غدا،
0: وحتى كمان يعني في مواجهة حركة العمران، في مواجهة مباني آيلة للسقوط، تغير جغرافي، تغير معالم.
1: صحيح. وحتى أن نقول الآن لأن جيل جديد في مدينة الدار البيضاء في الحي المحمدي لم يعيش هذه التجربة التي عشنا. وتعرفي مدام غدا أن درب مولاي الشريف لابد من الحديث عنه قليلا حتى نقارن بين الكتاب وبين هذا الفضاء الجغرافي. أنا درب مولاي الشريف اليوم أسميه بالإقليم الثقافي وإقليم ثقافي، لأنه بدأ في مرحلة معينة بعدما اشتد الجفاف في مناطق كثيرة في المغرب وانتشر قليلا الفقر، فشد الناس الرحال إلى هذه المدينة باعتبارها مدينة اقتصادية، فاجتمعت القبائل في هذا الحي المحمدي، وكل واحد من القادمين من النازحين إلى الحي المحمدي جاء وهو يحمل ثقافة
0: طبعا خلفيته وحضارته
1: وحضارته، ويحمل أيضا حلمه ويحلم مشروعه. فطبعا لما بدأ يكبر الحي المحمدي بدأت تكبر الثقافة، وهي ثقافة مشتركة ليست ثقافة واحدة، ثقافة تنهل من مجموعة من الأماكن في المغرب. وذلك التعدد على مستوى الثقافة في المغرب هو الذي أعطى نوعا من الجمال وأعطى نوع من الغنى. فالمغرب مغرب متعدد ثقافيا ما يعطيه هذه القوة وهذا الجمال. وبالتالي ففي الحي المحمدي صارت لنا ثقافة واحدة وليدة الثقافات،
0: وهي التي تجمع، يعني
1: تجمع هذه الثقافات، ثقافة التضامن، ثقافة الأخوة، ثقافة التعاون،
0: سؤال الجار عن الجار
1: والجار على الجار أيضا. نعم. بمعنى أنك تأتي من المدرسة ويمكن أن تجد باب بيتك مغلقا فتدخل البيت المجاور فتأكل وتأخذ حقيبتك إلى المدرسة وهكذا. إذا فكنا في الحي المحمدي أمة واحدة،
0: يعني نحن نتحدث
1: أسرة واحدة،
0: نتحدث عن هذا التضامن، هذا الشعور شعور كأنكم عائلة كبيرة، ولكن دعنا نركز أيضا على الواقع الثقافي. يعني تحدثنا عن ناس الغيوان وهذه الفرقة التي نعرف طبعا تاريخها وغيرت مفهوم الأغنية المغربية بالسبعينيات،
1: صحيح،
0: نشأت وانطلقت منا، والخارج مثلا تأثر بما يحصل في هذا الحي.
1: أكيد،
0: يعني الفراق، المسرحيين، إذا بذكر مثلا المخرج والكاتب المسرحي
1: طيب صديقي،
0: طيب نعم صديق
1: صديقي، وتوري جبران وغيرهم،
0: وقعد يدرس الشباب والفنانين.
1: صحيح،
0: فإذا خلقت مدرسة مختلفة أيضا.
1: صحيح صحيح، ولذلك يمكن أن أقول أن هذه الثقافة التي عشناها والتي كانت خليط من الثقافات المغربية المختلفة، هذه الثقافة وهذا الواقع هو الذي يجب أن نتحدث عنه. نتحدث عن الواقع، واقع درم الشريف الذي هو جزء من الحي المحمدي. أولا هو حي فقير، وكلنا في هذا الفقر نختلف قليلا، ولكننا كلنا فقراء، لكن بكرامة وبحب وبتضامن نعيش كأسرة واحدة. هذا الواقع الذي عشناه في درم الشريف هو الذي صار دافعا وحافزا للدراسة وللبحث العلمي وللبحث
0: التغيير
1: الفني.
0: نعم،
1: وفي مجالات مختلفة، فظهر في هذا المجال على المستوى الفني فرق مسرحية كبيرة. في دار الشباب أذكر وأنا كنت في فرقة موسيقية للحاج مرقان رحمه الله، فكانت تزورنا توري جبران وزيرة الثقافة السابقة الله يرحمها، وكان يزورنا أيضا طيب صديقي، وكانت فرق كثيرة. كذلك في مجال المسرح كسرى، وكان كاتبا مسرحيا كبيرا. الآن أخوه إدريس كسرى يشتغل بتفان وبجدية كبيرة وبحبكة وبرؤية وبتبصر. في مجال الموسيقى هناك نسل غيوان حضرت على المستوى العربي والدولي بشكل كبير، مجموعة تقدة، مجموعة جيل جلالة، مجموعات كثيرة، مجموعات السهام، وكلها كانت تختلف لكنها توجه نحو أنها كانت فرق غنائية ملتزمة بواقعها وبقضايا الأمة وبقضايا المجتمع.
0: في أيضا السياسة حاضرة فيها،
1: وفي السياسة أيضا حاضرة،
0: والرياضة كذلك.
1: نعم صحيح،
0: يعني ما ننسى أنه كان تحت الاستعمار الفرنسي هذا الحي كمان له قصته وله نضاله. وأيضا بالعهد التالي بعد الاستقلال حمل دلالة، لأن الحي تحول إلى ما عرف بسنوات الرصاص.
1: نعم،
0: إلى معتقل سري للمعارضين السياسيين، أصبح أيضا كمان كرمز لحقوق الإنسان المغربي.
1: نعم جميل، أنا أتحدث في هذه النقطة وبالضبط في الكتاب. طبعا في درم الشريف يوجد كما يعرف الجميع معتقل سري، الآن لم يعد، صار مزارا فقط وصار من الماضي، وبناء عليه الآن انفتح الأفق كبيرا على حقوق الإنسان، وصار درم الشريف وجهة سياحية للوقوف على الشكل القديم الذي عشناه، باعتبار هذا المعتقل السري الذي كان، وباعتبار هذا السكن الاجتماعي الذي كنا عشناه كحي عمالي وكذا إلى آخره. فدائما في الحي المحمدي رجال السياسة كثر، مواقف كثيرة، يمكن أن نذكر عبد الرحمن اليوسفي كان له حضور في الحي المحمدي بشكل كبير، وهو من إن لم نقل هو مؤسس فريق كرة القدم الطاس اتحاد البيضاوي. ويمكن أن نتحدث أيضا عن الملاكمة، كانت حاضرة بشكل كبير على المستوى الدولي، عبد الحق عاشق مثلا وغيره. وكتاب كتب كثر، مبارك ربيع الكاتب الكبير، مبارك ربيع هو ابن الحي المحمدي أيضا وكاتب عن الحي المحمدي. لكن هذا الحي المحمدي كان كائنا ولودا في السياسة وفي الثقافة وفي الفن. الآن الحي المحمدي ودرم الشريف يرمم جراحه ويعيد البناء من جديد في عهد الملك محمد السادس. إذن فالدولة تبنى بشكل جيد، تسير في أفق جمالي كبير بمشاريع كبرى، خاصة في مجال البناء، الحدائق، وأيضا الإنسان ثقافيا، إنسان ثقافيا
0: طبعا. وحضرتك من أبناء،
1: وأنا من أبناء الحي المحمدي وأفتخر بذلك،
0: وتحية لحضرتك لأنك توجه هذه التحية وتلقي الضوء على هذا الحي. وفي الختام يعني لابد أن نعرج على لامبيدوزا، وهو موضوع الهجرة الغير شرعية، حلم الوصول إلى أوروبا اللي هي حلم ولكن الواقع يكون أقصى، فيها مشاعر خيبة، فيها أيضا فقدان اليقين. هذه الرواية
1: أعتقد، ونحن نتحدث عن الهجرة السرية بشكل عام، أنا هكذا أريد أن أتحدث عن الهجرة السرية. هجرة سريعة تهم العالم اليوم، وهي موضوع تفكير العالم، لم تعد مرتبطة بفرنسا أو بإسبانيا أو بالمغرب أو بالسودان أو بغيرها. إذن فالهجرة السرية هي آفة ناتجة عن التحول في العالم. كانت هجرة سرية عبر مسارب مختلفة في القرن الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر وحتى الثامن عشر، لكن من أجل العلم، لأن كانت هناك قيود وكذا وكذا، فكانوا الناس من إسبانيا إلى المغرب ومن المغرب إلى إسبانيا في إطار الثقافة. لكن اليوم تشكل هذه الهجرة آفة على المستوى الاقتصادي، فهي ضياع اقتصادي، على المستوى أيضا السياسي. هناك من استطاع أن يحقق حلما من خلال الهجرة، ويمكن أن أتحدث هنا عن رشيد نيني، وهو واحد من الذين كانوا قد عاشوا هذه التجربة، لكن حولها إلى عامل نجاح وكتب بشكل كبير وكتب كتابا عن الهجرة السرية. وهناك من كتبه، لكن هناك من كانت تجربته قاسية، وهي طبعا هذه الهجرة ناتجة عن عوامل مختلفة، إما اقتصادية إما اجتماعية إما سياسية إما كذا كذا. لكن أعتقد في بعض البلدان ومنها المغرب الآن صار يحد من هذه الهجرة بتوفير شرط الاستقرار المهني والحياتي. فالمغرب اليوم يضع الشباب، خاصة الشباب، في قلب الاستراتيجية، في قلب المشروع المجتمعي القادم. هذه الثقافة، ثقافة الهجرة السرية اليوم، صارت حلم البعض، يمكن أن تقدم له ما تقدم، ولكنه في عقله هجرة، لما يذهب بطرق ملتوية وبطرق مخاتلة، ويمكن أن يتعرض إلى مآسي وكذا كذا، فيندم لماذا هاجر سرا، يندم لماذا لم يبقى في بلده حيث الحضن وحيث الأمن والاستقرار، خاصة بالقرب من أسرته.
0: ويمكن هذا بعض من رباب تستيقظ هذا الشاب كمان، اللي بيتحدث عن الفوارق، يطرح أسئلة الوجود والمعنى، ويعيش صراع داخلي، صراع مع مجتمعه. يعني منحس أنه هذه المواضيع تهمك أستاذ عبد الرحمن، وتكتب عنها وتتوقف. وفي الختام دعنا نختم مع الشعر.
1: مرحبا.
0: فحضرتك منذ عامين تتولى إدارة مهرجان كازابلانكا الدولي للشعر في دورتين ناجحتين في الدار البيضاء، هي العاصمة الاقتصادية، وتريدون أن تكون العاصمة الثقافية.
1: جميل جميل، صحيح. إذن فهذا كان حلمي. أنا كنت أشتغل خارج مدينة الدار البيضاء لمدة أكثر من 35 سنة، ولكن كنت دائما قريب إلى مدينة الدار البيضاء باعتباري أحد أبنائها. فرأيت أن هناك حضورا للشعر في مدينة الدار البيضاء، لكن ليس بالمستوى الذي يرقى إلى مستوى مدينة كازابلانكا التي تبني ذاتها بشكل قوي وتصير واحدة من كبريات المدن في العالم، مثلها مثل باريس ومدن أخرى. فكان حلمي أن أؤسس مهرجانا للشعر يليق بالشعر ويليق بالشعراء، وخاصة ليس فقط على المستوى الوطني أو الإفريقي، وإنما على المستوى الكوني، على المستوى الدولي. ففي لقاء مع أصدقاء يعشقون الشعر ويعشقون الأدب من خارج مهنهم، تم تأسيس هذا المهرجان. فكان في دورتي الأولى دورة ناجحة، حضره مجموعة من الشعراء من كل بقاع العالم، من أمريكا ومن ألمانيا ومن سويسرا ومن فرنسا ومن إسبانيا، من دول عربية، من العراق وسوريا وتونس والأردن والعراق أيضا. فكانت دورة كبيرة ناجحة. الهدف من ذلك طبعا هو الاحتفاء بالشعر والاحتفاء بالشعراء وإعادة الاعتبار لهذا الجنس الأدبي، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، كيف يمكن لمدينة كالدار البيضاء، مدينة كبيرة، مدينة جميلة، مدينة راقية، أن تحضن بين ذراعيها الشعر؟ لأن الحياة تبقى في كل المجالات اقتصاديا وسياسة تبقى جافة، والذي يرطبها ويجعلها جميلة هو هذا الشعر. ونحن نحتاج إلى الشعر، نحتاج في حياتنا اليومية إلى هذا التعبير الجمالي الذي يشرق فينا، والذي يحاول أن يعيد النبض إلى علاقاتنا الإنسانية. ولذلك كانت الدورة الأولى بمستوى رفيع، فجاءت هذه الدورة الثانية رغم الحرب ورغم ظروف معينة، إلا أننا حاولنا أن يبقى المهرجان حاضرا. فكانت فعلا دورة ناجحة، ونتمنى في الدورة الثالثة أن تكون أكثر ابتهاجا وأكثر بهجة وأكثر حضورا للشعراء طبعا وللشعر. المهرجان لا يحتفي فقط بالشعر وإنما يحتفي أيضا حتى بالترجمة، فإننا نقرأ الشعر بكل اللغات، والشعر أيضا في المهرجان تحضر ندوات عن الترجمة، عن التبدلات في قصيدة النثر، عن الحديث، عن الشعر بين الأمس واليوم. فالمهرجان يفتح أفقا كبيرا للشغال على القصيدة وعلى ما يؤطر هذه القصيدة من مجالات ومن شعراء.
0: فطبعا نأمل تغطية الدورة المقبلة في كازابلانكا أو الدار البيضاء.
1: يسعدنا كثيرا
0: إن شاء الله. شكرا لحضورك إلى مونتي كارلو الدولية أستاذ عبد الرحمن شكيب، اليوم أسعدنا بالحديث عن عدة قضايا بتمس الإنسان قبل كل شيء. يوم سعداء باستضافتك، فمرحبا بك.
1: شكرا جزيلا أستاذ غادة، شكرا على هذه الالتفاتة، وطبعا ممتن جدا لهذا اللقاء ويشرفني ذلك.

قراءة في الصحف العربية، نظرة شاملة على الأحداث الجارية في العالم والبلدان العربية من خلال صحافة المشرق والمغرب لفهم الديناميكيات الإقليمية وتداعياتها العالمية. يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية في 26 دقيقة بتوقيت باريس. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في مسقط 92.2 FM، في نابلس 97.3 FM، في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحل وجزين على نفس الموجة 103.3 FM. مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم. الآن غداً، طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعين. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وجودي باطري من التنسيق. اليوم في مشوار اليوم إذن لدينا العديد من المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف. اليوم سنتحدث عن الذكورية، نتحدث عن الذكورية الرقمية ونسأل كيف يصنع خطاب كراهية النساء على منصات التواصل الاجتماعي. سيكون معنا العديد من الضيوف، بنين الياس صحفي من العراق، لما الصفدي مرشدة نفسية وأسرية تنضم إلينا من الإمارات، ودكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية من مصر. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى فلسطين وبالتحديد إلى مدن وبلدات الضفة الغربية التي تعاني من أزمة حادة في المحروقات. إذن سينضم إلينا إيهاب الجريري الإعلامي من رام الله للتعليق حول هذا الموضوع. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644395.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: تحت شعار الرجولة يروج بعض المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي صورة الرجل في المخيلة العامة، كيف يجب أن يتصرف، كيف يلبس، كيف يعمل إلى آخره، ويروجون لمحتوى أيضا يوصف بأنه ينتقص من النساء ويصور العلاقة بين الجنسين بوصفها صراعا يقوم على السيطرة والإخضاع. وبينما تحقق هذه المقاطع ملايين المشاهدين، تتزايد المخاوف من تأثيرها في وعي الشباب ونظرتهم إلى النساء والعلاقات. فلماذا يلقى هذا الخطاب رواجا كبيرا، وكيف تنتقل آثار هذا المحتوى من العالم الرقمي إلى الأسرة والمجتمع؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند بنين الياس الصحفية والناشطة الحقوقية. نرحب بك أستاذة بنين.
2: يا كل الهلا وكل المرحبا، وشكرا لهذا الاستوديو الرائع اللي يناقش دائما مشاكل المرأة.
0: أهلا بك ودائما سعداء بسمع صوتك بنين الياس. كيف يظهر ما يوصف بالخطاب الذكوري التحريضي في المحتوى العربي على منصات التواصل الاجتماعي، وكيف تنظرين إلى هذا المحتوى بنين الياس؟
2: بصراحة هو هذا محتوى أني أشوفه هو محتوى سياسي محرض. شنو السبب؟ ليش؟ لأن الدولة لما ما تأخذ أي إجراء حقيقي، يعني اليوم أنا كصحفية إذا أتحدث عن حقوق المرأة مثلا، أنا وزميلاتي الكثير من الزميلات في المبارحة كنت أتحدث مع زميلة هي صحفية تعرضت إلى حملة ممنهجة وتسقيطية بها وبتنكيل بها وبشرفها وبغيرها إلى آخره. ولما راحت قدمت شكاية إلى الدولة، إلى الحكومة، إلى مراكز الشرطة، لم تحصل على أي شيء، صار لها سنتين. مع أنه هي تعرف الأشخاص اللي يحرضون وأعطت أدلة، لكن لو مثلا رجل دين تعرض إلى حملة مثلا، هل راح تكون الإجراءات نفس الإجراءات؟ لا أكيد. فأني أشوف هذا مين من الدولة نفسها. ليش؟ شنو السبب؟ راح تيجي تقول لي ليش؟ شنو السبب؟
0: بنين الياس، يعني قبل أن نتحدث عن الأسباب، هل من الدولة السياسة أم من ثقافة مجتمعية تركز على الرجل وتريد للرجل أن يظهر يعني بمظهر معين وبمعايير معينة يفرضها المجتمع بكل صراحة؟
2: الدولة والسياسة الحالية هي سمحت للمجتمع بهذا الشيء. هي اللي سمحت للمجتمع. شنو السبب؟ السبب أنه اعطت فرصة قوية للسلطات العشائرية وبثت القوانين، صدقت على الكثير من القوانين المقترحة مثل القانون العنف الأسري. نحن صار لنا اني صار لي يعني بالمجال 15 سنة أتمنى ينقر هذا قانون العنف الأسري، أتمنى ينقر قانون العار. يعني إحنا عندنا هناك قوانين، يعني غسل العار هذا من حق أي شخص اليوم يقتل زوجته أو يقتل بنته أو يقتل بنت عمه أو أي واحدة من العشيرة بمنظور غسل العار، يعني من حقه ينسجن 6 شهور ويطلع. كل واحد قتل امرأة 6 شهور ويطلع، بحيث احنا شهريا نرصد حالتين او 3 حالات للقتل. اذا الدولة والسياسة هي اللي مطيع حق لهذا المجتمع. عندك قانون اخر اللي هو الحالي الان اللي تصدق عليه قبل سنة تقريبا، اللي هو قانون سلب الحضانة من الام، القانون الجعفري.
0: طيب.
2: وبالاضافة تخيل قانون النفقة، يعني صار ما من حق الرجل ينفق
0: توقفنا
2: على
0: نعم توقفنا توقفنا عند قانون الاحوال الشخصية اكثر من مرة في برنامج الان غدا، وسنتوقف اعتقد في المستقبل ايضا، ولكن اليوم نركز على المحتوى يعني ما يوصف بالمحتوى الذكوري الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي. طيب برأيك يعني بنين إلياس، إذا قلت أن الموضوع هو موضوع سياسات وموضوع الدولة، لماذا يحظى هذا المحتوى بمشاهدات كبيرة وبانتشار واسع، ويعني أصحاب هذا المحتوى يصبحون مؤثرين ويصلون إلى كل الناس؟
2: أكيد أول شغلة، المجتمع العراقي بعد 2003 ماكو أي بادرة لبوادر البناء، فتشوف تغيرت الديموغرافية مالته، تغيرت الهيكل مالته الاجتماعي كله تغير، صار بحث يبحث عن الطشة، يبحث عن المحتوى الهابط، صار يبحث عن الفضيحة. يعني تخيل إحنا الذكاء الاصطناعي دخل للعالم، العالم بلش تاني أشوف جيراننا مثلاً بتركيا أو غيرها أو غيرها، الذكاء الاصطناعي استقاموا يستفادون من عنده مثلاً للصياغة للكتابة، صار هو يساعد بالحياة اليومية. إحنا الشاب العراقي شي يحط؟ يحط صورة الناشطة اللي تدافع عن المرأة حتى يشوفها عارية وينشر صورتها. أو يعني دائماً بالتعليقات حاطي لي شنية الصورة، حاطي لي مع ممثل لأفلام إباحية رابطي لي، ودائماً أي شغلة أحكيها دائماً يحطوها. فتتخيل يعني إحنا سنوات من الأمية، سنوات من ما عدنا مدارس حقيقية، سنوات من ما عدنا دورات حقيقية للتثقيفية، الشباب بدون عمل، ما عدنا مصانع، فالشاب حاجة قاعد على السوشيال ميديا. أي وحدة، هو الرجال طبعا هم في أزهر حاليا، هم في أفضل مرحلة من مراحلهم، هو لا عليه حقوق لا عليه واجبات، منو ما يكيف عليها، يتزوج 4 مرات ويطلق بكيفه، أكيد ما يريد تنسحب السجادة من هذه الحقوق اللي عنده.
0: بنين الياس،
2: هو ما مسؤول عن
0: نفسه. نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا دكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية. نرحب بك دكتور سعيد.
3: أهلا وسهلا
0: دكتور سعيد صادق. يعني لا أريد أن أبالغ، ولكن ربما ملايين الفيديوهات التي تنتج بشكل مستمر وتقول للرجل من هو الرجل، ما هي صورة الرجل، كيف يجب أن يتصرف، أن يعمل، أن يعيش، يعني أن يتعامل مع المرأة إلى آخره. برأيك هل الخطاب الذكوري على منصات التواصل الاجتماعي ظاهرة جديدة أم إعادة تدوير لأفكار اجتماعية قديمة ولكن بلغة رقمية؟
3: هي انعكاس لثقافة المجتمع الذكوري العربي. احنا عندنا مجتمع بيعطي القيم والسلطة والفرص أساسا للرجال، وبينظر للذكور أنها المعيار الأعلى أو الطبيعي، فالسلطة والقرار في يد الرجال غالبا، في الأسرة، في السياسة، في الاقتصاد. لما بسأل الشباب هل ممكن تحكم مصر، امرأة بيضحكوا، بيفتكروا انك بتعمل نكتة. تقييم الرجال أعلى من النساء، يقولك كلام رجالة، ما يقولش كلام ستات، مع ان الستات بيلتزموا بكلامهم أكتر من الرجال. الرجالة ممكن يضحك عليك ويقولك هعمل وما بيعملش حاجة. الثقافة العربية الذكورية بتاعتي إن الراجل عنده قوة وسيطرة وغير ضعيف، الرجل لا يبكي. وفي نفس الوقت كمان الثقافة الذكورية ديت فيها حاجة مسمومة، عشان كده بيسموها توكسيك ماسكولينيتي أو الذكورة المسمومة. هنا بيبتدي بقى إيه السلوكيات المشكلة بقى في الحاجات ديت، بمعاملة عنيفة للمرأة، احتقار، كلامي هو اللي يمشي، أنا راجل البيت، كل دوت بينعكس على السلوكيات. في بالنسبة للمنصات الرقمية، ما هي بتعكس الأفكار، وما هيجيبوا منين؟ من المريخ. هو بيجيب الأفكار اللي موجودة في المجتمع بتاعه، ودي بتعكس كمان مشكلات حقيقية بيعاني منها الذكور. المرأة الآن بتتعلم، بتشتغل، ما بتقبلش تعيش في زيجة فاشلة فبتطلق، والقوانين ابتدت ضغوط انها تبقى تقف مع المرأة، ففي كتير جدا من الرجالة بقت محبطة. ليه بينتشر الموضوع ده؟ في أزمات واقعية. الشباب في العالم العربي الطريقة الوحيدة انه يتزوج عشان يمارس جنس هي الزواج، مش عارف، يجيله إحباط وكراهية للمرأة والعادات والتقاليد، ويبتدي ويلوم المرأة والحركات النسائية هي السبب في المشاكل بتاعتنا. كل دوت يعني ممكن تاخد
0: دكتور تجد. سعيد صادق، نعم، يعني في بداية حديثك أنت قلت أن هذه ثقافة متجذرة يعني منذ سنوات طويلة جدا، ولكن المجتمعات تتطور في كل مكان. دكتور سعيد صادق، لماذا يعني لماذا لا تتطور المجتمعات فيما يتعلق بهذه المسألة تحديدا، بشكل الرجل وكيف يتصرف ووظائفه المتعددة؟
3: في رد فعل على المنصات الذكورية دي، في حركات نسائية، في مواقع نسائية بترد وبتهاجم، وطبعا التانيين بيردوا برضك بعنف ويحاولوا يشوهوا. في مثلا احد التطبيقات اللي هو كلاب هاوس بيسجلوا لبعض الفتيات النسويات ويقعدوا يشتموا فيهم ويسبوا على اساس العار، والشتائم ده نوع من انهم بيخوفوا.
0: نعم، ولكن هناك مبادرات، هناك أصوات كثيرة، لكن لماذا التغيير يعني هو غير موجود على الأرض؟ هل هذا يرتبط بقرار سياسي كما قالت بنين إلياس منذ البداية دكتور سعيد؟
3: طبعا قرار سياسي. أنا بحكي لك، أنا لما بقول لك، لما بسأل الشباب هل ممكن تبقى تحكم دولة عربية امرأة، بيتحكم. إذن في حاجة هم حاسين بيها عائق. طبعا الحاكم العربي ذكوري، ودايما يحاول يرضي الرجال اللي هم بينتخبوهم اللي بيقفوا معاه. المرأة يحاول يديها بعض المزايا الشكلية فعشان يبان انه حديث وراجل مودرن قدام الغرب، انما هو في الواقع لا. لكن يعني ايه وضع المرأة في العالم العربي؟ سيبك من التعيينات السياسية الدعائية، العلاقات العامة، لكن المرأة العادية فين مكانها؟
0: طيب دكتور سعيد صادق، نتمنى أن تبقى معنا، تنضم إلينا لما الصفدي المرشدة النفسية والأسرية. نرحب بك أستاذة لما.
4: أهلا
0: سيدي. محتوى كبير يوصف بالذكورية على منصات التواصل الاجتماعي، يعني اعتبار الغيرة والتملك والمراقبة دلائل على حب الرجولة، تقديم المرأة بوصفها انتهازية مستغلة لا تبحث إلا عن المال والمكانة الاجتماعية، الترويج أيضا لفكرة أن النساء بطبيعتهن مخادعات أو غير وفيات إلى آخره، والترويج لصورة الرجل كيف يجب أن يظهر وكيف يجب أن يتصرف. هذا المحتوى يلقي انتشارا كبيرا ويتفاعل معه الملايين من الشباب في المنطقة العربية، ما الذي يجذب المراهقين والشباب إلى هذا المحتوى؟
4: أنا أعتقد بأن الرسائل غير الواعية هي المحرك الأساسي، والرسائل غير الواعية هي منبتها المنشأ. يعني إذا لاحظنا نحن اليوم مين الأشخاص اللي ممكن ينجذبوا لهيك حوارات أو يدخلوا بهاي النقاشات؟ فمنلاحظ أنه هن يعني حتى لو أحياناً بيلفتني مثلاً فيديو معين، وأحياناً بيلفتني من مبدأ الفضول بشوف التعليقات اللي ممكن تكون تحت هذا الفيديو. فبتلاحظ بأنه أغلب هدول الأشخاص هن تربوا بطفولتهم على رسائل عن غير واعي، على تحجيم الأدوار. والمقصود بتحجيم الأدوار بأنه خلص صورة اللاوعي اللي هي دخلت لدماغهم بأنك أنت أفضل من أختك، المرأة مكانها المنزل. تحجيم فكرة، يعني أنت بتعرف في بعض المجتمعات واللي ممكن الإنسان الفكرة الممنوع مثلا الأخوات والأخوة يتناولوا عن نفس الطعام. يعني أولا ذكور بيتناولوا الطعام والإناث ينتظر، ثم بعدين الإناث هن بيتناولوا الطعام. هذا الشخص اللي تربى ببيئة هو مقتنع فيها بأنه له الأولوية فقط لأنه هو ذكر، فبالتالي ومرهون الأسرة بتركيبتها النفسية على فكرة بأنه هي أسرة ناقصة إذا ليس لديها ذكر أو ليس لديها الابن الذكر. يعني هدول الأشخاص خلينا نقول تربوا بهاي البيئة، هل تتوقع بالمستقبل هن ممكن يكونوا متقبلين لفكرة إنسانة ممكن تكون رئيسة بلدية، رئيسة مجلس وزراء، رئيسة بلد أو حتى بمنصب؟ فبيكون عندنا خيارين، يا التقليل من الشأن يا التشكيك. ونحن بنعرف بمجتمعاتنا العربية دائما بنروح للجانب الأخلاقي لأنه هو أكثر جانب بيحصل تفاعل اجتماعي. يعني نحن أصلا أي خبر حتى لو كان ممكن يكون فيك أو ممكن يكون هاكرز ممكن يخترق ده إذا كان أوله فضيحة، أي حدا بيضغط على الرابط، فهي اسمها الرسائل غير الواعي.
0: وعند هذه النقطة تحديدا برأيك هل تحولت الإساءة إلى النساء إلى نمو

0: بهاي البيئة اللي خلينا نقول فيها نوع من الانفتاح اللي هو الحضاري، يعني الإنسان اللي هو لما أنت بدك تأخذ قرار أنك أنت ترتدي الحجاب، فأنت أخذت بقناعتك لأن هي علاقة ما بينك وبين الله، وليس يقيمك إنسان أو هو من يفرض عليك الموضوع إن كان أب أو أخ. ولكن هي الفكرة بالموضوع أنه ابنها بهذا العمر، نحن لابد أن نميز مرحلة المراهقة مرحلة جدا خطيرة، لأنه بهاي المرحلة هو سهل جدا أن هو ينقاد فكريا.
1: ما العلامات؟
0: تخيل هذا، تخيل بالحالات هاي فقط أكمل. إذا كان له صديق، تخيل إذا كان له صديق يزرع هاي الأفكار ويشكك برجولته يوميا في المدرسة أو في الحارة أو في مناسبات اجتماعية أو ابن عم أو ابن خال، فقد تصدر منه هذه الأفكار.
1: ما العلامات التي تدل على أن المراهق بدأ يتبنى أفكارا عدائية أو متطرفة تجاه النساء؟
0: جدا سؤال رائع، لأنه أنا أعتقد بأنه حاليا هي أكبر مشكلة. يمكن المشاكل الباقية هي على مر التاريخ أصبحت تتغير، ولكن هل تدري بأنه هي المشكلة حاليا أنا أكثر مشكلة أعتقد بأنه هي عم بتأثر هذا الجيل. الجيل المراهق هش، لأنه هو بعد ما عنده درجة الوعي والاقتناع العقلي حتى يقتنع بالأفكار، منفتح على السوشيال ميديا. ولكن تخيل كل هذا الانفتاح إذا تم استهدافه من فئة معينة بأفكار معينة وزرعه واستغلال نقاط ضعفه نفسيا، فهي الفئة قادرة السيطرة على هذا المراهق، إلا بحالة واحدة، إذا تم إنقاذه أسريا أو تم إنقاذه من البلد الذي يعيش فيها. أنا عندي تجارب جدا رائعة لأشخاص أو تم إنقاذهم يعني من فضل الوعي الحكومي،
1: أو مثلا إنقاذه من الألغوريتم الخوارزميات ربما الموجودة في جهازه.
0: ما فينا نمنع،
1: طيب
0: ما فينا نمنع، نحن ما فينا، هي دائما نصيحة للأهل، أنتم ما فيكم تمنع أولادكم يطلعوا من السوشيال ميديا، ما يبحثوا، يوقفوا قدرتهم على أنهم يكتشفوا كل شيء مجهول، ولكن دائما أنت المفروض اللي تمنع عنه الأشياء السلبية اللي ممكن توصل له. طيب. لما أنت تدرك أنه أنا ابني بيدخل لمنصات مثلا، هاي المنصات تدعو إلى التشدد، منصات تدعو إلى أفكار غير صحيحة بالمجتمع أو تضر بالمكان والبلد اللي هو بعيش فيها، هذا دورك كأهل.
1: بني نلياس، يعني أحيانا عندما يتم توجيه الانتقاد إلى الخطاب الذكوري على منصات التواصل الاجتماعي، يعني نستمع إلى هذه حرية تعبير، هذه حرية شخصية إلى آخره، أين تقف حرية التعبير ومتى يتحول المحتوى إلى تحريض يستوجب المساءلة؟
2: طبعا هو حرية التعبير تقف لما تتعدى على حريتي الشخصية. المشكلة أنه إحنا ماذا نفرق إحنا كشعوب عربية بين الحرية الشخصية وبين التعبير، حرية المأكل، حرية الملبس، حرية اختيار الشريك. دائما المجتمع هو المتحكم بينا بكل شيء، يعني ما من حق أي وحدة مثلا تختار شريك بصفة معينة أو بشكل معين أو بستايل معين. لا، بعدنا أنه إحنا كل ما يعجبك وإلبس بما يعجب الناس، لازم أنه أنا أرضي الناس، وهذا ضغط صراحة، يعني هذا ضغط عائلي، ضغط حتى الدراسة. يعني هسا إحنا بمجتمعاتنا لازم إحنا تصير طبيب، يعني أنا إذا أشوف هسا بالسادس هسا خريج الأمهات إذا يلقون ويلطمون يا بشبيج خارج، ما صار ابني طبيب حتى يقولون الناس، إحنا لازم نرضي الناس. متى خرجنا من هذه إرضاء الناس اللي هي غاية لا تدرك، احنا راح نكون اكيد شوية نتقدم عاد خطوة لقدام. فانه احنا اش وقت ما قررنا انه احنا نفرق بين الحرية الشخصية وبين الرأي، ويكون الرأي محترم، اني محترمة رأيك بس انه لا تفرض علي. هذه النقطة اللي احنا لازم نعرفها، يعني صراعات حتى نعرفها.
1: أعود إلى دكتور سعيد صادق أخيرا. دكتور سعيد صادق، أريد أن أعود إلى رسالة المستمعة مايا من الأردن، وهي رسالة في غاية الأهمية عندما أشارت إلى أنه يعني ابنها صار عمره 14-15 سنة وبدأ يعطي ملاحظاته حول حجاب أخته. كيف يمكن للأسرة محاورة الابن المتأثر بهذا المحتوى من دون أن تدفع إلى مزيد من العناد؟
3: جزء من المشكلة هو أمن المرأة العربية في الشارع، يعني الناس اللي بيقولوا عايزين نحجب النساء أو نلبسهم نقاب، ساعات أتفهمها لما بتبقى في مناطق كلها إجرام والنساء بيتم خطفها واغتصابها.

0: أعصابها. فساعات إيه بيحاولوا نوع من الحماية. أول شيء لازم الحكومات العربية تعمل قوانين مخصصة لحماية المجموعات المهددة. المرأة مهددة، لازم قوانين لحمايتها. كتير من النساء مثلا تشتكي إن حد بيطاردها، طالقها عايز يقتلها، مجرد إنهم يسجلوا الحكاية لكن ما يعملوش حاجة، فبيتم قتلها، ما عنديش حاجة تدافع. فالأخ الابن دوت اللي عايز يبتدي يهيمن على أخته، ساعات لأن تلاقي الشباب زملائه بيعيوه يقولوا له أختك مش محجبة، يبقى أنت ديوس، يبقى أنت مش عارف إيه. الأسر العربية اللي هي متحررة وتؤمن بالمساواة بتتهم من الأسر المتزمتة واللي عندها الذكورية التوكسيك المسمومة بأنها
1: منحلة
0: متزمة زينا. طبعا طبعا. فلذلك انت الهجوم مش بس من الذكور، برضك الستات اللي هي اكتسبت الثقافة الذكورية اللي بيسموا ماتشو ويمن، النساء الذكوريات، هي كمان ضد المرأة ومع الرجل لقمع المرأة الأخرى.
1: شكرا جزيلا دكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، لما الصفدي مرشدة نفسية وأسرية، وبنين الياس الصحفية والناشطة الحقوقية. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

0: مستمرون معكم مستمعين في برنامج لأنا غدا، نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى فلسطين.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: طوابيرنا طويلة أمام محطة الوقود وخزانات فارغة وحركة نقل مهددة بالتوقف. هذه مشاهد باتت تتكرر بشكل مستمر في مدن الضفة الغربية في فلسطين، وذلك مع تراجع إمدادات المحروقات وسط أزمة مالية خانقة واحتجاز إسرائيلي لما يعرف بأموال المقاصة وهي الضرائب الفلسطينية. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الإعلامي إيهاب الجريري من رام الله. نرحب بك أستاذ إيهاب.
2: حياتي طارق، كيفك؟
0: أهلا بك ودائما سعداء بسمع صوتك. إيهاب الجريري، بداية، كيف تبدو أزمة الوقود اليوم في رام الله وبقية مدن الضفة، وهل يعني خفت هذه الأزمة أم لا تزال مستمرة؟
2: أبدا، الأزمة الوقود في الضفة مستمرة، بالعكس يوميا عم بنشوف في تفاقم أكبر إلها. من شوي أنا مريت من أمام كزية مركزية في مدينة البيرة، طابور السيارات أطول مرة بشوفه من يوم ما بلشت هاي الأزمة. يعني المشكلة بأنه الناس تضطر اليوم تمشي مسافات أطول بسبب الإغلاقات والحواجز، وبالتالي بحاجة للمحروقات أكثر من قبل. يعني نفس المشوار اللي كان الناس بدها فيه ربع ساعة، اليوم بدها فيه ساعة وساعتين على الحواجز وعلى مشان يلفوا عن المعابر والبوابات المغلقة، فصار بدهم مسافات أطول.
0: إيهاب الجريري، الجهات الرسمية تقول إن التوليد مستمر بمعدل يقارب 3 ملايين لتر يوميا، هل المشكلة في انخفاض الكميات الموردة فعلا، أم ربما في آلية توزيعها، أم في تهافت المواطنين أيضا على تخزين الوقود؟
2: لا صراحة في إشكالية مركبة في موضوع المحروقات طارق. أولا إنه هناك محاولة للسعي لضبط هذا السوق، وبالتالي كميات المحروقات المهربة قلت في الوصول للسوق الفلسطيني، وكان جزء كبير من الاحتياجات اليومية بتتغطى عن طريق تهريب المحروقات. الآن مع محاولة ضبط هذا السوق، لأنه بتعرف فعليا المواطن الفلسطيني بدفع 70% من ثمن المحروقات كضريبة. يعني 70% من ثمن كل 100 دولار 70 دولار هي الضريبة بتروح لصالح السلطة الفلسطينية، وبالتالي بالنسبة للسلطة المحروقات موضوع دخل أساسي ومحوري بالنسبة لهم. لهيك هم عم بيحاربوا التهريب، لأنه بخسرهم يعني عوائد ضخمة جدا من العوائد الضريبية اللي كانوا بيعتقدوا أنهم لازم يستلموها من ضريبة المحروقات. هذا أولا. ثانيا، في واضح تماما أنه في تصرف بالأموال المخصصة للمحروقات من قبل وزارة المالية لصالح يمكن نفقات أخرى، وبالتالي لم تعد وزارة المالية قادرة على إيفاء المورد الإسرائيلي بالمبالغ المطلوبة يوميا لتوريد الكميات المطلوبة، وبالتالي هذا عمل نقص مركب، نقص في كمية التوريد لأنه مش قادرة وزارة المالية تحاسب وتدفع للمورد الإسرائيلي. ثانيا، أنه فعليا وهذا اعترف فيه وزير المالية الفلسطيني بشكل علني لأول مرة بالأمس، أنه هناك تهريب بكميات كبيرة للمحروقات إلى فلسطين. لما توقف التهريب قلت الكميات بشكل كبير، فصار في هذا النقص. الموضوع مش تهافت المواطنين انه بخزنوا وقود، لا، تهافت لانه بطل في سيارته وقود، فبده يعبي سيارته وقود بس.
0: إيهاب الجريري، هناك بعض التقارير التي أيضا تتحدث عن ديون كبيرة مستحقة على هيئة البترول لشركة التوريد الإسرائيلية. يعني نود أن نشير أن المحروقات التي تدخل إلى المدن والبلدات الفلسطينية هي تدخل حصرا من قبل الإسرائيليين، هل هذا صحيح؟
2: لا صراحة، الديون مش لصالح هيئة، يعني لصالح المورد الإسرائيلي، ديون هي لصالح الموردين الفلسطينيين، يعني محطات الوقود الفلسطينية. هم بدهم ديون من وزارة المالية يقال إنها بتساوي 70 مليون شيكل، يعني تقريبا 25 مليون دولار. فهيئة البترول الإسرائيلية أو الموزع الإسرائيلي ما بعطي بديون، بالعكس كانوا أصحاب محطات الوقود بيسدوا جزء من هذا العجز اللي على وزارة المالية من جيبهم الخاصة. بمعنى حتى وزارة المالية كانت تطلب من أصحاب محطات الوقود دفعات مقدما، يعني يمكن تدفع قبل لبعد أسبوع. أنت صحيح يوميا تسلم كمياتك، ولكن يعني كانوا يطلبوا من بعض المحطات الوقود أن تدفع لهم لمدة 4 أيام أو أسبوع مثلا مقدما، واستخدموا هاي الأموال في أوجه إنفاق أخرى وبطلوا قادرين يأمنوا الأموال الخاصة بالمحروقات، وهذا أدى للنقص في كما قلت نقص مركب طارق.
0: نعم.
2: نقص نتج عن محاولة السلطة ضبط السوق، وطبعا هم كانوا بيعرفوا أنه في كميات هائلة من الوقود مهربة، البعض يقول أنها تساوي نصف الكمية اللي بتيجي بشكل رسمي للسلطة لمناطق للضفة الغربية. يعني إذا بيستوردوا 1,000,000 لتر من إسرائيل، في 1,000,000 لتر مهربة. المهربة ليش يعني؟ أولا المورد الإسرائيلي بيدفعش ضريبة إسرائيل. ثانيا المورد الفلسطيني بيدفعش ضريبة للسلطة، وبالتالي في ربح فيها. أنت بتقدر تحكي مثلا زي 700%.
0: يعني
2: في إسرائيل الضريبة عالية على المحروقات.
0: نعم.
2: الضريبة في إسرائيل على المحروقات
0: كيف
2: عالية.
0: يؤثر؟ نعم
2: باريس
0: نعم كي
2: يعني باريس الاقتصادية.
0: نعم لو سمحت لي إيهاب الجريري، كيف يؤثر كل ذلك على حياة الفلسطينيين في المدن البلدات القرى الفلسطينية اليوم؟ يعني هذا اللي ناقصهم اليوم.
2: اليوم يعني في الإذاعة عندنا زميل طلب إجازة مشان يروح يعبي بنزين طارق. طلب إجازة من شغله مشان يروح يعبي بنزين، لأنه هو ما بيعرف، بوقف ساعتين 3 ساعات أمام الكزيت البنزين، ويمكن يوقف ساعتين وما يجي دور. يعني يمكن لما يوصل دوره يكونوا، وهذا صار فيه قبل أسبوع مثلا، أنا وقفت عبي سيارتي بنزين، وأنا سيارتي موفرة جدا للبنزين، يعني سيارة موفرة وصديقة للبيئة، ويعني قليل بتحتاج بنزين، ما هي خلص خلصت السيارة، فبدي عبي بنزين 2.5 ساعة وأنا على باب الكزية. لما إجا دوري قالوا لي ما بطل عنا. فتخيل أنت امرأة مثلا بدها تودي أولادها على الروضة أو على الحضانة، ما حاش بنزين الصبح.
0: نعم.
2: يعني بتقدر بتكون ماشية ورايحة مثلا تعبي بنزين وبتكمل مشوارها. انت ما بتقدر تعمل هذا الحكي اليوم. اذا انت عندك واجب اجتماعي او مثلا حالة طارئة او بدك تروح على مستشفى بعيد وسيارتك فيش فيها بنزين، كنت بتطلع بتمشي بسيارتك بتميل على اي كزية بتعبي بنزين وبتكمل. اليوم ما بتقدر تعمل هذا.
0: اخيرا وباختصار شديد، كيف تتفاعل السلطة الفلسطينية مع هذه الأزمة؟ هل هناك محاولات يعني لتقديم حلول او علاج هذه المشكلة ام لا؟
2: صراحة الحلول معدومة، لأنه الحلول تعني مزيد من التدفق المالي بالنسبة للمورد الإسرائيلي. يعني بدك تعطي المورد الإسرائيلي أموال أكتر بعطوك كميات أكبر، لأنه الإسرائيليين يعني مشان أكون كتير صريح، الإسرائيليين تعلموا من تجربة الكهرباء، اليوم بدهم أموال طائلة ديون للكهرباء، فبطلوا معنيين يدينوا الفلسطينيين. كمان علاقة الإسرائيليين مع المحطات الوقود أحسن من علاقتهم مع السلطة نفسها وهيئة البترول الفلسطينية ووزارة المالية، فبثقوا بمحطات الوقود أكثر ما بثقوا بالسلطة. ولما هاي المحطات بطلت قادرة تجيب إلا عن طريق السلطة عن طريق الهيئة، إذا نقصت كميات ضخمة من الوقود.
0: يعني المفارقة
2: وتنساش قضية رجل أعمال المشهور طارق النتشة اللي بنحكى فيها اليوم إلا اليوم، ورفع السرير المصرفي عنه قبل كم من يوم السلطة، لأنه بنحكى عن أموال طائلة تقول السلطة بأنه قام بتهريبها إلى السوق الفلسطيني على مدار عشرات السنين. وهذا كمان يعني ما بنقدر نعزله عن الأزمة الموجودة، لأنه هو صاحب أكبر شبكة محطات وقود في الضفة الغربية.
0: المفارقة أن يعني الإسرائيليون يعني الذين يطلبون أموالا لتزويد بكميات إضافية من الوقود هم الذين أيضا يحتجزون أموال المقاصة الفلسطينية، الضرائب الفلسطينية. ربما
2: طبعاً.
0: نعم ربما الموضوع هو يحتاج إلى وقت أكثر للحديث بتفاصيله. إيهاب الجريري شكرا على كل هذه التوضيحات، وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. أوجه الشكر إلى ريتا محمود من هندسة الصوت، جدي باطري. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً. أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الخامسة وحتى السادسة مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية. توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعياً الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح، الاثنين في الثانية بعد الظهر بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. ضيف ومسيرة، برنامج أسبوعي لشخصية عربية مرموقة للتعرف على مسيرتها. عزيزة نايت سباها،
1: مرحبا بكم مشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيف ومسيرة. ماذا لو قلت لكم إن ضيفتنا صانعة محتوى مصرية عرفت بأسئلتها العديدة عن مواضيع مختلفة، سياسية، اجتماعية، حقوقية إلى غير ذلك. أدعكم تكتشفونها بالصوت والصورة قبل أن نستقبلها معا.
2: ماذا لو؟ هنبدأ بداية جديدة. ماذا لو؟ ما كلتش لسبع أيام.
3: ماذا لو؟ بطلت تاكل سكر لمدة شهر.
2: ماذا لو؟ البترا اختفت.
4: ماذا لو؟ كنت غنية.
5: ماذا لو العرب اتفقوا على أن ينتفقوا؟
6: معقول؟ معقول؟ معقول؟ معقول؟
7: كل التحية والتقدير لشعب عظيم وبلد أعظم.
1: مرحبا بكم إذن مشاهدين مرة أخرى، ومرحبا بك إيمان الصبحي، صانعة المحتوى المصرية. شكرا لقبولك دعوتنا. أهلا بك إيمان. سوف نبدأ وكالبداية في هذا البرنامج بالحديث عن طفولتك. أنت من مواليد عام 1996، نشأت بالقاهرة وسط عائلة متوسطة كما تقولين، وتقولين كنت طفلة شقية، وكان اهتمام الوالد والوالدة هو بالتأكيد على أهمية القراءة، الكتابة والثقافة عامة.
8: مظبوط. يعني انا امي اصلا بتكتب من وهي من زمان جدا، من الجامعه، وده كان بالنسبه، وكانت بتشتغل في الراديو المصري، فكانت طول الوقت في المجال الكتابه. فلما جابتنا كانت على طول يعني ادتنا الكتب اللي بنقراها، ساعدتنا نكتب. اعتقد اول قصه كتبتها كان عندي 7 سنين، ومن ساعتها بكتب لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي. فكل ده بفضل أمي طبعاً وثقافتها، رغم هي كمان كانت من عائلة، يمكن أنا كنت من عائلة متوسطة، هي كانت من عائلة فقيرة مش متعلمة ومنطقة شعبية جداً، ورغم كده هي قدرت أن هي تتعلم نفسها بنفسها وتدينا مستقبل أحسن عن طريق القراية.
1: جميل. ما هي قناة إينا؟
8: مظبوط. إينا هي أختي من وهي صغيرة، بتحب بتتفرج على قنوات الأطفال، فكان دايما بتقولي أنا نفسي أطلع في القنوات دي، نفسي أطلع في القنوات دي. قلت لها لما أكبر شوية هعمل لك قناة وهسميها باسمي واسم يعني إيمان نوال اللي هي ماما، وألاء إينا.
1: جميل.
8: من أول الفيديوهات اللي عملتها على ماذا لو؟
1: نعم، يعني كان لديك اهتمام كبير بالصحافة، بالتلفزيون، بالإعلام منذ وأنت صغيرة.
8: مظبوط. أنا أفتكر أن أول مرة اتمنيت أن يكون مثلا أن أنا أشتغل في الصحافة وأكون صحفية كان عندي 9 سنين.
1: طيب، سؤال عن هذه البدايات. تحدثي عن الكتابة وقلت أنك كتبتي وعمرك صغير، حتى أنك يعني صدرت لك مجموعة قصص وعمرك لا يتعدى 13 سنة، واسمها بحيرة الأماني. حدثينا عن بحيرة الأماني وعن هذه القدرة على الكتابة في هذا السن الصغير.
8: زي ما قلت أن ماما كانت دايما بتخلينا نكتب بتشاركنا في مسابقات، فبنضطر نكتب وناخد جوائز ونسافر أماكن، فكان دايما بتحاول تدفعنا للموضوع ده، لحد ما كان في مشروع تبع هيئة أصول الثقافة كان بينتج فيه كتب للأطفال. كان محمود قاسم ده أبويا الروحي وهو ناقد سينمائي معروف، كان هو اللي اقترح على هيئة أصول الثقافة مشروع إنتاج كتب للأطفال. وأنا بالنسبة اللي كنت بكتب معاه أوريدي من وانا عندي 7 سنين لحد 13 سنة في هيئة في كتاب الهلال الأولاد والبنات اللي هو كان مديره. فعلى طول بدأ، لما بدأ المشروع يعني لقى نجاح على طول، لأن كنا محتاجين النوع ده من الكتب. يعني الأطفال بتكتب للأطفال، لأن دايما الكبار بيكتبوا للأطفال رغم إن إحنا محتاجين أطفال تكتب للأطفال. فالسلسلة دي أنتجت، يعني أنا كنت من ضمن السلسلة، لكن أنتجت كمان كتاب شعري فاكراه كمان كويس لحد كان من زمايلي قدي. فأعتقد مشاريع زي دي نفسي تتعامل تاني بالمناسبة، لأن هي كانت بتدي ثقة. أنا كنت طفلة رغم كده كنت حاسة أنه أنا عندي ثقة أنه الناس بتسمعني وبتسمع كلماتي، وكمان الأطفال تانية بتقرأ الكلام اللي أنا بكتبه. فدي كانت حاجة كبيرة جدا.
1: في دراستك إيمان انتقلتي إلى وتخصصتي في الصحافة والتواصل الاجتماعي، درستي بكلية الإعلام بجامعة القاهرة حيث تخرجتي عام 2016. يعني بالنسبة لك، ما هو المشروع الأكاديمي في تلك الفترة والمهني بعده؟
8: أنا حقيقة يعني من أول برضو لما دخلت الجامعة فكنت مهتمة جدا برضو بالكتابة، ولما دخلت الجامعة لقيت انه مفيش ولحد دلوقتي يعني بالمناسبة، بس يمكن برنامج ماذا لو بيحاول يكون ده دلوقتي، مفيش جريدة او موقع بيتكلم مع شباب الجامعة بشكل مباشر، وهم عندهم احتياجات خاصة وعندهم افكار خاصة. فوانا في الجامعة قررت انه اجمع مجموعة بتحب الكتابة ونعمل جورنان اسمه جورنان دليل. جورنان دليل كان موقع الكتروني في اقسام كلها من الحاجات اللي احنا مهتمين بيها، وكان افراد الفريق كانوا من كل الكليات، ما كانوش بس من اعلام، كانوا من هندسة وكانوا من تجارة وكانوا من كل الكليات التانية. فده مشروع من المشاريع اللي عملتها وانا في الجامعة اللي ليه علاقة بالاعلام، لان انا دايما بحب اعمل مشاريع تفشل تنجح، بس ده كان مشروع من المشاريع اللي بحبها جورنان دليل.
1: فبالنسبة لك يعني المشروع الذي كان ظهر بالنسبة لك بعد الدراسة، كنت تريدين أن تصبحي صحفية أم مختصة في مواقع التواصل الاجتماعي، أو كيف كنت ترين مستقبلك؟ يعني
8: ده سؤال مهم برضو. أنا كنت عايزة أبقى صحفية زي ما تمنيت من وأنا صغيرة، بس بعد ما دخلت كلية إعلام وتدربت في الصحافة حسيت انه بعدين حسيت هل ده مكان مناسب بالنسبه لي. بعدين 2015 رحت انترنشيب في المانيا، والانترنشيب كانت عن الديجيتال ماركتنج والفيديو ميكنج. فهنا عيني اتفتحت على عالم من الصحافه اللي كنت بتدرب فيها في جرايد تقليديه، لانه المستقبل هو الاونلاين، المستقبل هو انه لازم اشتغل على مستقبل اونلاين كده كده، والصحافه الورقيه ما بقتش في مكانها، والكيرف ده اوريدي كان باين. فلما رجعت من المانيا في نفس الوقت كنت بعمل فيديوز على اليوتيوب برضو، كنت بعلم الاجانب اللغه العربيه او اللغه المصريه، اللهجه المصريه مش اللغه المصريه، اللهجه المصريه. فده كان برضو من اوائل الفيديوهات اللي بدات اعملها في 2015. و بعد كده بدأت أشتغل في ديجيتال ماركتينج، اشتغلت أكاونت مانجر، واشتغلت مدير تسويقي، واشتغلت في السيلز، اشتغلت حاجات مختلفة. وخلاص قلت الميديا يعني أنا مش في، أنا ورا الكاميرا، أنا ورا الماركتينج، أنا ورا التشانل. وقلت هعمل بقى سايد بيزنس لطيف، عملت بيزنس كوب كيكس. كنت الأول بدأ البروتوتايب بتاعي كنت ببيعها في الشارع في أول عباس. فكنت بخلص شغل مدير تسويق عادي الصبح، وبالليل ببيع كوب كيك على أول الشارع.
1: جميل. طيب في هذه الفترة هل كان هناك صناع محتوى تعتبرينهم مصدر إلهام أو يعجبونك وتتابعين ما يقدمونه؟
8: لا. أنا كنت بعيدة تماما. يعني كان بالنسبة لي صناع المحتوى هم ماركتينج تولز، فأنا بتواصل معاهم لما يبقى عندي براند وبعمل له كامبين بس. بعدين كملت في الماركتينج وتعلمت SEO، يعني دخلت كذا ديبارتمنت وكل شوية بتنقل لحد ما الإمارات عملت بروجرام تسبونسر 80 صانع محتوى من الوطن العربي. فساعتها اصحابي اقنعوني ان انا اقدم، انا ما كنتش ناويه اقدم ابدا، واختي طبعا اكدت عليا في الموضوع ده.
1: تتحدثين عن برنامج نيكست ناس ديلي؟
8: مزبوط.
1: طيب حدثينا، أود أن نتوقف عند هذا البرنامج الذي شاركت فيه في دبي، وكان له وقع كبير جدا على مسيرتك بعد ذلك. كان الموضوع هو دعم صناع محتوى لمدة عدة أشهر، 6 أشهر أعتقد، بالإضافة إلى حافز مادي. كيف كان العمل في هذا البرنامج؟ أولا كيف تم اختيارك، وما الذي كان مطلوب منك؟
8: احنا كنا تقريبا كان في 10,000 أبليكيشن، والتقديم كان عن طريق فيديو، بعد كده كان في شورت ليست فيها حوالي 800 شخص بدأوا يعملوا لهم انترفيوز. عملت انترفيو مع دلوقتي هي بقت ماي بيست فريند، ولكن كانت علا هي كمان بتعمل كونتنت، كانت شخص بيعمل كونتنت اوريدي على اليوتيوب، علا العربي، فعملت معايا الانترفيو. هي كانت اول واحده تسمع عن فكره ماذا لو، لانه كانت خلاص الفكره اوريدي في دماغي انه انا عايزه اسال السؤال ده وابني المحتوى بتاعي كله حوالين السؤال ده. فهي عجبتها الفكره وبدانا البروجرام. كان اول شهر تدريب اللي هو ايه هو الالجوريثم، ازاي نعمل فيديو كويس، ازاي نعمل انترو صح، ازاي نصور باشكال مختلفه ومثيره للاهتمام، يعني كل التفاصيل بتاعت ازاي تعمل فيديو وازاي تعمل يكون ده البيزنس بتاعك وتكون صانع محتوى بروفيشنال. بس بعدين يعني الحمد لله من اول حلقه في برنامج ماذا لو، والناس بدات تاخد بالها من البرنامج وتحس ان هو بيقدم حاجه مختلفه وحاجه جديده. واعتقد انه يعني البرنامج لما جه من 3 سنين، لما بدا من 3 سنين كان في جاب كبيره في الماركت وما كانش في صناع محتوى كفايه. حتى فبرنامج نيكست ناس ديلي اعتقد قدم للوطن العربي 80 صانع محتوى، في منهم دلوقتي معروفين جدا، يعني يمكن انا اكتر الناس معروفه ان انا كنت في البرنامج، بس في ناس كتير برضو من البرنامج خرجوا وبيقدموا محتوى فعلا بحس ان هو محتاجينه في الوطن العربي، لان احنا ما عندناش صناعه محتوى كفايه.
1: هل هذه هي الفتره التي انتقلتي فيها الى دبي لاول مره؟
8: مزبوط. بعد 3 شهور من البرنامج قناه Arab Nation، قناة إماراتية تتبع دبي ميديا أوفيس، دبي ميديا أوفيس، القناة اشتغلنا فيها كانت بتبدأ لسه، كنا ناس من كل الجنسيات. دي كانت بقى تجربة جديدة عليا جدا، أشتغل مع جنسيات عربية تانية واشتغل برا أصلا مصر، لأن كان بقى يعني شغلي الوحيد اللي عملته في ألمانيا برا مصر، غير كده أنا ما مش متصلة اتصال قوي بشخصيات كتير من الوطن العربي. فدي كانت بداية إن أفتح عيني على الوطن العربي وأشوف وأقرأ أكتر عن تاريخه وأفهم أكتر عن ثقافاته المختلفة، وهنا العالم برضو تغير بالنسبة لي.
1: طيب كيف كانت ردة فعل العائلة؟ كيف كانت ردة فعل العائلة وأنت تختارين وأنت يعني شابة أن تنتقلي إلى بلد آخر تعيشي هناك وتبدأي حياة مهنية هناك؟
8: يعني الدعم، يعني الحزن كان موجود، التأثر بأنه لا ما تمشيش، بس في نفس الوقت الدعم كان موجود، لأنه في الآخر إحنا بنتحرك في المكان اللي بيبقى عندنا فيه رزق، بيبقى عندنا فيه فرصة إن إحنا نكبر. فالعيلة كانت متفهمة قد ما هي كانت زعلانة، بس كانوا متفهمين وكانوا داعمين من أول يوم الصراحة.
1: طيب أنت سوف تنطلق إذن من 2020 قناتك على يوتيوب ماذا لو؟ حدثينا عن هذه القناة التي اخترت فيها كما قلت في بداية البرنامج أن تطرحي أسئلة، دائما تبدأ بماذا لو، ولم تحددي يعني مواضيع خاصة، يعني لك حرية كبيرة في التطرق إلى كل المواضيع المطروحة. كيف تختارين هذه المواضيع وكيف كانت هذه الفكرة منذ البداية؟
8: أنا أحب أحكي حكاية السؤال إزاي أنا أصلاً بفكر فيه. سؤال ماذا لو بالنسبة لي مش برنامج، سؤال ماذا لو بالنسبة لي هو المايندسيت بتاعتي والطريقة التفكير اللي بفكر فيها وباخد بيها قرارات كل يوم في حياتي. وده حصل إمتى؟ حصل من 2016 لما صديقي مات وأنا دخلت في حالة اكتئاب، حالة الاكتئاب انتقلت لمحاولات انتحار، محاولات انتحار أدت لأن أنا لازم أدخل مصحة نفسية، بعد المصحة احتجت اتعالج لمدة سنة. ففي خلال السنة دي انا كنت بفكر في ماذا لو، بس ماذا لو كان سؤال كل يوم بالليل بيخليني ما اعرفش انام، انه ماذا لو انا كنت مع صديقي وهو في حادثة العربية، ماذا لو انا ما كنتش بعرفه حتى، ماذا لو اسئلة بتغير الواقع المأساوي اللي انا عشته طول الوقت. فكان السؤال مؤلم جدا انه اتعامل معاه كل يوم بالليل، لحد ما قررت انه لا، انا مش هسأل السؤال ده في الماضي لان الماضي خلاص ما بقتش قادرة اغيره. انا لو هسأل ماذا لو هسأله في المستقبل، فهقدر اللي حصل قبل كده يمكن اقدر امنعه. فهي دي طريقة تفكيري. بعد 3 سنين بدأت برنامج، يمكن 3-4 سنين بدأت ماذا لو. فلما بدأت ماذا لو برضو السؤال كبر ونضج في 3 سنين اللي فاتوا من صناعة المحتوى، لأن ما بقاش سؤالي لوحدي، ما بقاش سؤال بسأله لنفسي قبل ما نام، بقى سؤال الناس كلها بتسأله، والناس كلها بتسألني أسئلة ليها علاقة بماذا لو. فحسيت أنه كأني نقلت تفكيري للناس وخدوه طوروه.
9: طيب يعني الأسئلة،
8: يعني أسئلة كتير من ماذا لو،
9: يعني هذه الأسئلة والمواضيع، عفوا تفضلي. أولا فقط أن أضيف، يعني هذا ما يشرح أن المواضيع يمكن أن تكون مختلفة جدا.
8: بالضبط، لأن هي لأنه ماذا لو مش ما ينفعش يبقى متخصص في فكرة معينة، لأنه ممكن تسأل كل حاجة وتوصل لنتائج مختلفة تماما. فليه نحدد تفكيرنا مدام ممكن طول الوقت نفكر بأشكال مختلفة؟ بس في نفس الوقت أنا دلوقتي بحاول أخصص جزء من ماذا لو، أخصص جزء ليه علاقة بالتوعية، العلوم السياسية in general، بعد الأحداث اللي حصلة في الوطن العربي بعد الحرب. شفت كتير، يعني شفت إن إحنا ما عندناش وعي كافي في الوطن العربي بالأوضاع، بالتاريخنا السياسي، ولا بعلاقاتنا السياسية، ولا بأفكارنا السياسية حتى. والسياسة ككونسبت مش حاجة، مش فكرة معقدة، يعني هي حاجة بتأثر في الطفل اللي رايح المدرسة، فدي حاجة مفروض نفهمها كلنا بطريقة بسيطة، وإحنا برضو في الوطن العربي ما عندناش النوع ده من البرامج. فدلوقتي أنا بحاول أخصص جزء من البرنامج للدايركشن ده، بس يعني لسه مش واضح، يعني كله لسه ببيض طبخ. ولكن ده جزء من الحاجات اللي هي بتتطور في البرنامج دلوقتي، بعد ما كان متنوع جدا لا احنا دلوقتي بنحاول نخصصه شوية.
9: طيب قبل أن أعود إلى هذه المواضيع التي تتطرقين إليها، أود أن أتوقف عند موضوع مهم وحساس إلى حد ما. تحدثتي عن وفاة صديقك وهذه الفترة، فترة الاكتئاب التي دخلتيها، وحتى أنك ألقيت محاضرة تيد توك عن الموضوع، ماذا لو ممكن تنقذ حياتك، أو بالأحرى تحدثت فيها عن الانتحار إلى غير ذلك، يعني مواضيع خاصة وشخصية اخترت أنت أن تشاطري جمهورك عنها. نفس الشيء حدث عند طلاقك من زوجك، وهو صانع محتوى معروف كذلك، محمد نوفل، والمعروف بابن نوفل على يوتيوب، وعندما تطلقت وأخذت وقت قبل أن تعلن الموضوع لعائلتك، وبعد ذلك قدمت فيديو